الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ويحبابنا عبدنا وللمسلمين كل ذنب وتسر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعلى.

والد يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وفد لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وأمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سامق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس العظام نحمل شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا من المسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وابتلي محبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من سعادك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف ورفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءات إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفتر إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شامي من لذنك، ورزقا واسعا هنيئا مريا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوب تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمه وفينا يا الله، توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين،
وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله بكل كتاب انزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين يا الله بكل طواف الأملاك ندعو ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر لا يضرا وكل الأولياء والصالحين يا الله خص بهم المقط بحق وجه الدين تاج العارفين رقى فتة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد رؤوس القطب أجلى عن قلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا به اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين يا الله وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاه مكينا

عالم السر منا ألا تتكستر عنا كلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدرك البعد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك عندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله يا موجد الخلق طرا موسع الكل برا على القبائح والأقطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصنع قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي حال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شموط ظلمي وأبكي وسوء فعلي وتركي والقال يا الله وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوى فاد واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالحظوظ كبتني وقيدتني بالأكمال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذكري فانظر إلى الغم ينجال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذكري فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي يحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لي ثوابك يا الله وقد أتاك بعذري وبالكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإبطال يا الله وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حان فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك ورجاء بطشك وقهرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقيني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل في كل حال على مزيل الضلالة محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرنا وجهرا بالغذايا والأصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين راحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك والهلاك يا عم الدنيا ودين يا الله وأملنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وليقيم نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا الله سألك بجاه الجدود وليقيم الحدود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويمين الخائفين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام كل

الرسول جد ربنا بالقبول كل سوء ربي سجب اليمين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك منا طويل فجد على الطامعين يا الله يا ربي ضاق الخناق من فعلي فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل القروب واكفي هذا المذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام نعم الكرام والصحب والتابعين يا الله ربي إني ذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالغز قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي منه منيا يا الله واجمع شمل في سرور ونور هاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية حكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي بافتقاري يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري ضمن فخري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصباري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يا زم العسرى وياتي بالذي يرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف فأذم ربي عقوفي يا الله ولحسن الظن لازم وحليبي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي يا الله وارع سري وقلبي من لظاها والشواطي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب للعيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب وللدين ماضيهم واد لما علمنا وجهنا ولحرام أو ندم مباح ومكروه وواجبات ولكل ما علو الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها خاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بذل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأعطانا فاتناك وآتنا يا ربنا في ذه الأخرى حسنات وأعطنا حسن يقين مع كمال العافية الدائم وأصلح ما فسد ارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات ومن الإله بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى معهم وفيهم دائما في الدار ذي
والقارن هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وفق أمت أحمد وذي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآلي كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب هذا النعمات الداخل قيه شيوم ذاك المات يا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قوي اللطف يا جميل الصون يا حليم لا

أنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك، نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، ولفنا بقلبك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد.

ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر

رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب، ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غايبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي وأرضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه

واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

وعلى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دار السلام. تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
2: على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

بئس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها بالناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر
عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، عليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق.

الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة للشيخ الإمام العلامة محمد بن عمر بحرق الحضرمي لأن قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله همه تعالى له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه ورواته ثقات، ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه. وكتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى برسالة إلى الشيخ الكبير أحمد بن سلام الموصلي رحمه الله تعالى، فقال فيها: ولقد وعظت نفسي فقبلت وصدقت قولا واعتقادا وتمردت تحقيقا وفعلا، فقلت لها: هب أنك ملت إلى العاجلة، أولست مصدقة بأن الموت يأتيك لا محالة قاطعا عليك ما أنت متمسكة به؟

كانوا يمتعون. فقالت صدقت. فكان ذلك منها قولا لا تحصيل وراءه، ولم تجتهد في رضا الله تعالى كاجتهادها في رضا الخلق، ولم تشمر للاستعداد للآخرة كتشميرها في الصيف لأجل الشتاء، مع أن الموت ربما اقتطفها قبل أن يدركها الشتاء، والآخرة عندها يقين لا شك فيه. فطال تفتيشي عن سبب تماديها مع اعترافها وتصديقها، فإن ذلك من العجائب العظيمة، حتى علمت أن سبب اعتقاد تراخي الموت وعدم اعتقاد هجومه على القرب، فذلك هو الداء العضال الداعي إلى الغرور والإمهال. فلو أخبره صادق بأنه يموت على رأس أسبوع أو شهر لاستقام على الصراط المستقيم، وترك جميع ما يتعاطاه مما يظن أنه لله وهو مغرور فيه فضلا عما ليس لله. وها أنا موصي نفسي وإياك بالحذر منه، وأوصي نفسي وإياك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلي صلاة مودع. ولقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فمن غلب على ظنه في كل صلاة أنها آخر صلاته حضر معه خوفه من الله تعالى، وإلا فلا يزال في غفلة وفتور. فأوصيك ألا ترضى من نفسك إلا بهذه المنزلة، واحذر من خداع النفس، فإنه لا يقف عليه إلا الأكياس والسلام. يسعى ابن آدم في قضاء أوطاره، والموت يطلبه على آثاره. ويح ابن آدم كيف يأمن قلبه أو يطمئن بليله ونهاره، يمسي وقد أمن الدواهي ليله، ولربما طرقته في أسحاره. يا ليت شعري كيف يضحك لاهيا ويجر بالخيلاء فضل إزهاره، ولعل أيدي الموت

0: الدهر مطبوع على أكداره، طوبى لعبد لم يجاوز حده فأثابه الرحمن فضل جواره. سلم الورى منه وعاش مسلما ومسلما لله في أقداره. فخذ الكفاف وكف عما فوقه ذخرا فإن الفقر في إذخاره. من صام عن دنياه لم يكن مفطرا إلا على الفردوس في إفطاره. يا رب صبرنا على عمل به ترضى وصيرنا إلى مختاره. فالعبد ليس ينال ما لم يعطه مولاه، والتوفيق قطب مداره.
1: محمد وآله وصحبه من والاه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه، وعمر اللهم أعمارنا وأوقاتنا بما يرضيك عنا يا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا في قول المصنف رحمه الله تعالى، في قول الناظم في أول وصية من باب الاثنين: وبادر صحة لك والفراغا، فكم غبن امرؤ بهما فراغا وأصبح نادما عند الحصاد. فالعمر هذا رأس مال الإنسان، وكما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بداية الهداية: وكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها إذ لا بديل له. فنسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويحفظنا فيما بقي. فكم مضى من الأعمار كلها أنفاس، ليس اليوم ولا الساعة ولا الدقيقة، كل نفس جوهرة للإنسان لأنه ماشي بدل لها. الذي ذهبت هذه ذهب هذا النفس بجواهره خلاص فات عليه، بقي ما تبقى له من العمر، وما تبقى له من الأنفاس يحسن العمل فيه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. فاستشكل بعضهم: إيش معنى الدنيا ساعة؟ كيف الدنيا ساعة؟ ساعات كثير وأيام. قالوا: معناه أن ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. بس هذا الذي يمكن أن تتغانمه، ما هو تحت يدك وكسبك ومتاح لك، الساعة اللي أنت فيها في ماذا تصرفها، أما ما سيأتي فأمر غيبي، وما مضى فقد فات. فالدنيا ساعة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وقد مضت حياته صلى الله عليه وسلم على أحسن وجه ومثل في اغتنام الأوقات، كان مغتنما للأوقات والساعات واللحظات والأنفاس. هذا الذي بلغه في 23 سنة القرآن الكريم والسنة النبوية بما فيها الخطب والغزوات والبعوث والسرايا، كيف تم الترتيب هذا كله في خلال 23 سنة من عبد طالب رضا الله، لا يفعل ولا يتكلم ولا يصمت ولا يتحرك ولا يسكن إلا في شيء يطلب به رضوان الله. وكان في هذا أكمل الأنبياء والمرسلين وأجل الأنبياء والمرسلين في عمارة الأوقات وحفظها جميعها، أنفاس ودقائق. هذا مما نعلمه من حاله صلى الله عليه وسلم في التبليغ والإرشاد والتوجيه واستقبال الضيوف والخروج للغزوات والمهام العظيمة الكبيرة التي كان يوجهها. بلغ كل شيء عن الله، وكل فهم فهمه في كتاب الله بلغه الخلق صلى الله عليه وسلم. ومضت حياته هذه كلها، حياته كلها في هذا الصبر وفي العدل. تأتيه الشدائد والأهوال والمصائب في الغزوات وفي غيرها، يتحملها بصبر كامل تام، ويأتيه الانتصار والفتح والغلبة والنصرة من الله، فلا يزهو ولا يفخر، فكان على حد الاعتدال في كل أعماله. وأما صرفه أنفاسه صلى الله عليه وسلم في شهوده لعظمة الخالق وجمال الخالق، فهذا شيء لا يدركه مدرك ولا يبلغه متأمل، شيء أكبر مما يظنه. لكن فيما نعلم كيف صرف أوقاته صلى الله عليه وسلم ومضت هذه التراتيب كلها من تبليغ القرآن وتبليغ السنة و27 غزوة، غزوة يقعد فيها شهر أحيانا، ما هي غزوة، ما هي ساعة ولا دقيقة، يمشي فيها في غزوة ويعيش مع أصحابه ويوجههم ويكلمهم ويجيب سائلهم ويستضيف الغريب منهم ويكرم وفودهم، وقيامه بالصلوات وإمامته في مسجده صلى الله عليه وسلم وأصلاحه بين الناس، كل ذلك لمواصلته. قال سيدنا الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه: وما مضى حتى أقام الدين فصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. هو يتكلم عن الصحة والفراغ، ولك الذي جعل الدنيا أكبر همه، كل شغله وهمه واعتناؤه أن يحصل الدنيا، بيضيع صحته بيضيع فراغ اللي عنده، كم بيبقى في الدنيا، لأنه جعلها أكبر همه. أما كونها من ضمن همومه لأنها وسيلة من الوسائل للاستمرار في الحياة والعمل بسنن الله الكونية وإقامة الأسباب أدبا مع الله تبارك وتعالى، فهذا ماشي مشكلة فيه. وكل ما أعان على الآخرة فليس بدنيا، كل دنيا اتخذها فأعانته على الآخرة، هذا ما يقال له دنيا، هذا آخرة، لأن للوسائل حكم المقاصد كما قرر أهل العلم، للوسائل حكم المقاصد، هذا اتخذ من الدنيا ما يعينه على الآخرة. فمن كان ومع ذلك إيش يحصل ذا اللي تكون الدنيا أكبر همه، فمن أجلها يسرق ويخون ويخدع ويكذب. قال: فرق الله عليه أمره، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، وإن حتى ملك ما ملك وحصل ما حصل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، من كتب له أمال كثير يأتيه، كتب له مال قليل يأتيه، لكن فقره بين عينيه، لا فارق بين عنده مال كثير ولا قليل. ليش؟ لأنه جعل الدنيا أكبر همه فابتلي بها وشغل بما جعله أكبر همه وقيده بين عينيه، لا يتوقف عن خوف الفقر أبدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر. قال سيدنا الإمام الحداد، وقد أوصى بعض مجالسيه أن يذهب لزيارة الإمام أحمد بن عمر الهندوان، قال لهم: اذهبوا وزوروه واستفيدوا من مجلسه. فذهبوا واستفادوا من مجلسه وسمعوا، ثم سألهم قال لهم: ما هو الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنهم أجابوا مباشرة، قالوا: الفقر قلة ذات اليد، فقر واحد ما عنده شيء، ما يملك شيء سواه في الدنيا. وانصرفوا. الجواب ما هو هذا الذي أراده، ما هو هذا الجواب اللي أراده، وما هو هذا الفقر الذي فهموه، معنى الفقر الذي فهموه. فذهبوا إلى الإمام الحداد، سألهم: حضرتم المجلس؟ قالوا: نعم. هل قال لكم شيء؟ قالوا: سألنا، قال لنا كذا وكذا. وقال لهم: فهل أجبتموا؟ قالوا: نعم أجبنا. سألنا عن الفقر فقلنا له قلة ذات اليد. قال: إذا حضرتم مجلسه مرة أخرى فسألكم قولوا له: الله أعلم ثم أنتم. هو بغاكم تتعلمون، ما بتسارعون بالإجابات، والله أعلم ثم أنتم. ف فقدر أن حضروا مجلسه مرة أخرى فعاد لهم نفس السؤال. قال لهم: ما هو الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله أعلم. ثم أنتم معلمين ذهي حين قدهم معلمين. قال لهم: الفقر الذي استعاذ منه رسول الله هو خوف الفقر. استعاذ من أن يحل في قلبه خوف الفقر. أما ذات الفقر حياته كلها فقر، حياته صلى الله عليه وسلم كلها فقر ظاهرا وباطنا، مفتقر إلى الله بأعلى منزلة ومرتبة، وفقير يمر الشهر ما توقد النار في بيته. أحد فقير مثل هذا؟ كيف ندور هي بتحصلون فقير شهر ما توقد النار في بيته، ما عنده شيء. وقالوا للسيد عائشة: وماذا كنتم تأكلون؟ قالوا: كنا على الأسودين، التمر والماء. فكانوا فتعلموا من ذلك. وقد جاء مرة سيدنا الخضر يسأل معلما عن قوله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. فقال له الخضر: ما معنى كل يوم هو في شأن؟ ما أجابه بشيء. ثم ذهب وكان في قلبه يحز في قلبي أنه ما عرف ما استحضر ولا تذكر الجواب على هذا السؤال: إيش معنى كل يوم هو في شأن؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: كل يوم هو في شأن، شؤون يبديها ولا يبتديها. يعني ليس عدو اللي يفكر إيش اليوم وإيش بكرة، وإنما قدر الخلق، قدر مقادير الأشياء قبل خلق الخلق بكذا، قبل خلق السماوات والأرض قد خلق الله كل المقادير بالتفصيل الذي لا يبلغه عقل الإنسان التفصيل في مقدار ما أرى. قال: شلون يبديها؟ يعني يظهرها فقط، أما هي قد سبقت في علمه وتبدو وتظهر كما قدرها في علمه، لا تزيد ولا تنقص. شؤون يبديها ولا يبتديها. فعاد في اليوم الثاني إلى المجلس فجاءه السائل والخضر، ولكنه جاء في صورة سائل. فقال له: ما معنى قوله تعالى: كل يوم هو في شأن؟ قالوا: شؤون يبديها ولا يبتديها. فقال له الخضر: صلي على من علمك. اللهم صلي عليه، هذا الذي علمك. فخوف الفقر بين عيني الإنسان هذا نتيجة ليه يخاف الفقر؟ لأنه الدنيا أكبر همه، أكبر همومه في الحياة الدنيا، هي اللي وسيلة لخدمة الآخرة. ومن كانت الآخرة أكبر همه بالعكس ذا. قال الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أخلصهم الله له بأن كان ذكر الدار، يعني ذكر الدار الآخرة، حاضر في قلوبهم وهو همهم الأكبر في الدنيا. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله تعالى له أمره، ما تشتت عليه، وجعل غناه في قلبه، إن جاءه قليل وإن جاءه كثير قلبه غني بربه، عنده كثير ما تحرك له شيء، إن قلبه غني، عنده قليل أو ما وجد شيء، غناه في قلبه، غني القلب، جعل الله غناه. وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. فأولئك الذين هم أرباب صدق ويقين، متقين لله واثقين به، هكذا تمر حياتهم، الدنيا تأتيهم وهي راغمة وغناهم في قلوبهم. وكتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى برسالة إلى الشيخ الكبير أحمد بن سلام الموصلي، وقال في الرسالة: ولقد وعظت نفسي فقبلت وصدقت قولا واعتقادا. هذا الكلام ما أحد بينكر، كل واحد بيقول لك سواء هذا الكلام الصح وهذا الكلام الحق، قولا واعتقادا صدقت بالكلام كله، قبلته وصدقته وتمردت تحقيقا وفعلا عند العمل والتنفيذ. قال تمردت، خرجت عن تقبل هذا الكلام. فقلت لها هبي أنك ملت إلى العاجلة، يعني همك وفكرك الدنيا العاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أو لست مصدقة بأن الموت يأتيك لا محالة قاطعا عليك ما أنت متمسكة به وسالبا منك ما أنت راغبة فيه. قال ملت إلى العاجلة، ما أنت مصدقة بأن الموت سيأتي يقطع عليك كل طموح، كل طموح في الدنيا سيقطعه الموت، لن يبقي منه شيء، هادم للذات. الذي سماه صلى الله عليه وسلم اذكروا هادم، أكثر من ذكري هادم للذات، وفي رواية هادم للذات، معناهما صحيح هادم وهادم. قال الله تعالى أفرأيت أن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدوا. إيش بعد؟ قال بعضهم هب الدنيا تواتيك أليس الموت يأتيك، هب إن الدنيا واتتك، ما طمحت فيه من المال وما طمحت فيه، ما شاء الله تملك عمارة في كل مدينة في الدنيا، يمكن تملك طائرة في كل مدينة في الدنيا، بيجي الموت كله بيقطع ما عاد بيبقي شيء، فما تستحق الدنيا أن تعطى كل التفكير والهم، والآخرة التي تعطى كل التفكير والهم والاهتمام، والدنيا يهتم بها لأجل أن يستمر خدمة الاهتمام بالآخرة. لو أن الإنسان بقي مهتم بالآخرة ومهتم بالآخرة ولم يفكر في الدنيا ولا كإقامة سبب، بيضيع عليه تذكر الآخرة، بيتشتت. فيقيم الدنيا لأجل أن تعينه على الاستمرار على ذكر الآخرة. قال فقالت صدقت، صح الموت بيجي بينقطع. الحين ده يشوف يخاطب نفسه، حوار بينه وبين نفسه. فقالت النفس صدقت بيجي الموت وبتروح، حتى تمتعت كم بتتمتع، ولا انت عارف كم هذا الذي ستتمتع فيه في الدنيا. فكان ذلك منها قولا لا تحصيل وراء مكانها، تقول كذا لكن ماشي خلف هذا تطبيق وعمل وانطلاق أفضل وأكمل، ولم تجتهد في رضا الله. قال تجتهد في رضا الخلق أكثر من هذا الاجتهاد في رضا الله، وتجتهد في الاستعداد للشتاء، من الصيف تستعد للشتاء بإحضار كل الوسائل التي تعين في وقت الشتاء. قال هذا مهتم به أكثر من اهتمامه بال، مع أنه قال ربما يأتي الموت وأخذها ما عاد أدرك الشتاء أصلا، ولا عاد وصل لا الشتاء ولا ولا ولا غير. قال فطال تفتيشي عن سبب التمادي، ظل كله عندنا التمادي ذا. هذا هو الغزالي، هو يصف نفسه بيقول لك إذا كان أنت ما أنت مثلي خلاص الله يبارك لك، لكن من هذا مثل الغزالي، من اللي فتش مثله ومن اللي حاور نفسه وخاطبه بهذا الخطاب واعترف بهذا الاعتراف. قال فطال تفتيشي عن سبب تماديها مع اعترافها وتصديقها، فإن ذلك من العجائب العظيمة. قال إيش هذا، دارين الدنيا بتفنى وتهتم للدنيا أكثر من الآخرة، ما هذا السبب؟ علمت أنها ستنتقل ومصدقة بذلك، حتى علمت أن سببه اعتقاد تراخي الموت. سبب كله معتقد أن الموت متراخي بعيد. لما هذا الاعتقاد سكن في النفس خلاص مالت إلى الدنيا أكثر، وما اعتقدت أنه يمكن يهجم قريب، ما عنده هذا الاعتقاد، عاد والموت بعيد، هكذا تعتقد النفس. قال فذلك هو الداء العضال، هذا ما هو سرطان جسد، هذا سرطان نفس، سرطان قلب، هذا داع عضال داعي إلى الغرور والإمهال. فلو أخبره صادق بأنه يموت على رأسه أسبوع أو شهر لاستقام على الصراط المستقيم. ليش؟ لأنه صدق أن الموت قادم، وترك جميع ما يتعاطاه مما يظن أنه لله وهو مغرور فيه فضلا عما ليس لله. فهذا هو فقط. ذلك قالوا، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نسوا يوم الحساب مرتبط بالموت، من ماته فصل يوم الحساب، قامت عنده القيامة وعرف حسابه وجزاءه وكل صغيرة وكبيرة صدرت منه وماذا حكم الله فيه ومن أي الفريقين هو، كله يعلمه بموته. من حين ينكشف الغطاء خلاص كل شيء شهده، كل شيء كان يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحاضر أمامه. قال: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فنسيان الحساب ونسيان الآخرة وعدم اعتقاد قرب الموت هو الداء العضال الذي يجعل الإنسان يتمادى في الإمهال ويتمادى في الغفلة. إن كانوا على خير يسير، وإن كانوا على غفلة دائمة، وإن كانوا على ظلم دائم، يتمادى بهواه ونسيان الآخرة. فإذا نسي الآخرة تمادى به الهوى وتشعب مع هويته في كل توجه وفي كل جانب، فهلك والعياذ بالله باتباع الهوى. وقد قال تعالى: أفريت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ويخرج من هذه المشكلة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأعظم ما كان من عمله صلى الله عليه وسلم ومواصلته للجد والاجتهاد، وقام من الليل حتى تورمت قدماه، وواصل الصوم في الليالي، صوم الاثنين والخميس، كل أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وكان يصوم شعبان حتى يقول القائل لن يفطر، وكان يفطر حتى يقول لن يصوم. وهكذا مرت حياته في تعليم كامل، شخصيته نادرة فذة، كل شيء في الحياة تعامل معه، كل معطيات الحياة تعامل معه، تعامل مع الإنسانية الإنسان كإنسان بكل أبعادها، عن فهم وذوق وخبرة وبصيرة، لا عن تقاعس عن شيء ولا عن عدم فهم شيء أو عدم قدرة عليه أبدا، بل فهم الإنسانية بكل أبعادها، والواقع كله تعامل معه بكل المعطيات، مع الصديق والقريب والحبيب والعدو والظالم والعادل والسلم والحرب، كله تعامل معه على أتم العدل الكامل التام في سائر أحواله صلى الله عليه وسلم، كما يعلم ذلك من سنته ومن سيرته ومن تعجب الخلائق منه. عجب منه الخلائق، وعجب منه البشر، وعجب منه الملوك، وعجب منه أعداؤه، عجبوا من عدله، وعجبوا من حلمه، وعجبوا من رحمته صلى الله عليه وسلم. ولما قال لهم يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، قال قائلهم: والله ما سمحت بهذا إلا نفس نبي. إنسان يقدر في زهو، في قوة، في تمكن، في غلبة، ثم يسامح أعداءه الذين ظلموه وآذوه وضيقوا عليه ونكدوا عليه رسالته وبعثته، سامحهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم رحمه الله: لو لم يكن للأنبياء، لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الأخلاقه لكفى. هذه المعجزة، يعني هذا أعظم من معجزة خرق العادة. خرق العادة من ما ثبتت عليه النفوس من المغالبة وردة الفعل ومجازات السيئة بالسيئة، ركسوا هذا كله. إيش ذا؟ وهذا شيء ثابت في النفوس راسخ فيها، عكسه تماما. كيف خرج هذه العادة؟ هذه معجزة، خرج هذه العادة معجزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا كمال المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه، والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء.

نحصيناه فيما من مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وأنزلنا على قومهم بعدهم جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد

يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطت بدرب الله طوله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطت بدرب الله طوله ما شاء الله. قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور، آيت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. من استدارتكم استدارة الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور، تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع عرض الله، مئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، مئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، مئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبر يطلع، مئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح بأختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا.
الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله عز وجل أكبر ما خاف وحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح بأختتم الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله عز وجل أكبر ما خاف وحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح بأختتم الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله عز وجل أكبر ما خاف وحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحطت عنايتي وشملت إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وإيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم بما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبات نفسي خزاني بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين، يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين، يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين، يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين، يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين، يا الله وشر كل ماكري وخائن وغاجري وعائن وساحري وشر كل المذيين، يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامتين، يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين، يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وسر لنا عيوبنا فأنت بالستر يمين، يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين، يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين، يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين، يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم، يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم، يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسي ميم، يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم، يا الله
وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل ارطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل ارطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل ارطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ارطف بنا في تيسير كل عسير، في تيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، في تيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، في تيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، في تيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اصحابه. فاتحه.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحساب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

عولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن.

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق.

العابدين المجتدى من بدل الثرى بإرث الظافر وقام بالعلم بديلا خالدا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مستمعين الأعزاء الكرام، مشاهدين الأفاضل عبر أثير وقناة نور الإيمان، بتريم نحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في إطلالة طيبة جديدة في هذا اليوم المبارك. نلتقي بكم في الحلقة الثانية من حلقات برنامج محطات في موسمه الحادي عشر. نتنقل معكم فيه بين محطات الحياة، نقتفي أثر القيم ونستنير بهدي الإيمان. مستمعين الأعزاء الكرام، في دروب الحياة المتقلبة ما من إنسان إلا ويواجهه صعوبات وابتلاءات، وقد جعل الله الصبر زاد المؤمنين في وجه هذه التحديات. فالصبر ليس مجرد تحمل الآلام، بل هو عبادة عظيمة وخلق كريم لا يتزين به إلا من عظم إيمانه وصدق يقينه بربه. يعتبر الصبر من أعظم الصفات التي يتحلى بها الإنسان، وهو دليل على قوة الإرادة وثبات الإيمان. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وجعله من صفات المؤمنين المتقين، فقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مستمعين الأعزاء الكرام، الصبر هو قدرة الإنسان على تحمل المشاق والشدائد دون تذمر أو جزع، سواء كانت هذه المشاق ناتجة عن بلاء أو أذى من الناس، أو تأخر في الرزق، أو رغبة في المعصية تمسك عنها الإنسان عفة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نقف عند أنواع الصبر فهي ثلاثة: الصبر على الطاعة مثل المحافظة على الصلاة والصيام وأداء العبادات رغم مشقة النفس أو الكسل، الصبر عن المعصية كأن يصبر الإنسان عن ارتكاب الحرام رغم توفر أسباب خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له، والصبر على البلاء كالصبر عند فقدان الأحبة أو الإصابة بالمرض أو الوقوع في ضيق من العيش. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. فمعا ننطلق أحبتي مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها من مواضيع شيقة ومفيدة.

0: أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في حلقة اليوم دعونا نرتشف رشفة من كتاب الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وأدعية الأحوال المختلفة. مؤلف هذا الكتاب هو العالم الداعي والمربي الفاضل الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. ولد في مدينة تريم بوادي حضرموت في شهر محرم الحرام سنة 1383 للهجرة، وينتهي نسبه الشريف إلى الصبط الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأسس دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم، وهو مقصد لطلاب العلم من شتى أنحاء العالم. يتميز منهجه بالتركيز على التزكية، تطهير القلب، ونشر المحبة والسلام والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدا عن التعصب والمهاترات. إذ أسست هذه الدار المباركة على 3 مقاصد: على العلم والتزكية والدعوة إلى الله تعالى. أما الكتاب الذي سنرتشف منه رشفة في حلقة هذا اليوم هو كتاب الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وأدعية الأحوال المختلفة. فالذخيرة في اللغة هي الشيء النفيس الذي يدخر لوقت الحاجة، ومناسب جدا اختيار لفظ الذخيرة هنا، إذ يعني أن الأعمال والأذكار الواردة في هذا الكتيب اللطيف في حجمه الكبير في فائدته هي كنز يجمعه المسلم في دنياه ليجده أحوج ما يكون إلى يوم القيامة. والمشرفة صفة للذخيرة لأنها مستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأدعيته المأثورة، فقد شرفت بشرف مصدرها الشريف. الكتاب عبارة عن مختصر عملي يجمع خلاصة الأذكار والأدعية والآداب الواردة اليومية، وهو كتاب يهدف أن يكون دليلا جيبيا يسهل على العام والخاص ملازمته لتحصين النفس وعمارة الأوقات بالطاعة. ونقتطف رشفة من أنوار هذا الكتاب أذكار الخروج من البيت. نقتطف هنا نصا مباشرا مما رتبه المؤلف حفظه الله تعالى في دعاء الخروج من البيت، خروج المسلم من منزله. فإذا خرج المسلم من بيته فليقل: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في السنة النبوية الشريفة أن العبد إذا قال هذا الذكر عند خروجه يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فهذه الكلمات اليسيرة هي حصن مانع يكفي المسلم هم يومه ويقي شرور الطريق وتجعل الشيطان ييأس من إغوائه. ولعل هناك توصية تربوية للأسر، إن كتاب الذخيرة المشرفة ليس مجرد كتاب يقرأ للثقافة، بل هو منهاج حياة ينظم يوم المسلم. ولذا نوصي بالقراءة الأسرية المنتظمة، أن يجعل رب الأسرة أو ربة الأسرة وقت قصير ولو 5 دقائق لمراجعة بعض فصول هذا الكتاب مع الأبناء لتعليمهم الآداب النبوية. كذلك أيضا يحتاج هذا الكتاب إلى التطبيق العملي، فمثلا عند أبواب البيوت نوصي بكتابة دعاء الخروج من البيت التي أشرنا إليها في هذه الرشفة بخط واضح، وتعليقه عند باب المنزل الداخلي ليكون تذكير دائما للكبار والصغار فور خروجهم لأعمالهم ومدارسهم، فتتنزل البركة والحفظ على الأسرة كلها، وينشأ الجيل مرتبطا بالحصن النبوي الشريف. وكذلك أيضا فعل ذلك في بقية الأدعية

0: دعاء الخروج من البيت، دعاء الدخول من البيت، دعاء دخول الحمام، دعاء الخروج من الحمام، نكتبها بخط واضح وجميل حتى يتسنى لأرباب الأسرة الإتيان بهذه الأدعية الواردة في هذا الكتاب المبارك الذخيرة المشرفة وتطبيق هذه الأدعية عمليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع أعمالنا.
1: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
0: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا أبو أحمد حسين بابهر من تريم، تحمل عنوان الوقت أغلى من الذهب وأسرع من البرق وأثمن من كل كنوز الأرض. الوقت ذاك الكنز الثمين الذي نهدره كل يوم، ونحن لا ندري أننا نبذر أعظم ما نملك. كل لحظة تمر لا تعود، وكل ثانية تنقضي تسحب معها جزءا من أعمارنا لا يعوض. فهل نستيقظ قبل فوات الأوان؟ هل ندرك أن اللحظة الحاضرة هي فرصتنا الوحيدة لنصنع فرقا؟ أيها العاقل، قف وتأمل، ما هو الشيء الوحيد الذي يمر أمام عينيك دون أن يرجع؟ ما هو الشيء الذي لا يمكن تجميده أو تخزينه أو استعادته؟ إنه الوقت. نعم، هو العمر، هو الحياة، هو كل ما تملكه في هذه الدنيا. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ولكنني أقول لك اليوم، الوقت كالقنبلة الموقوتة، إما أن تستخدمها لصناعة مجدك أو تنفجر في وجه مستقبلك. لماذا الوقت بهذه الخطورة؟ لأن كل دقيقة تهدرها هي دقيقة من عمرك ضاعت ولن تعود. لأن اللحظة التي تفلت من يديك قد تكون هي اللحظة التي تغير مصيرك. لأن الفشل لا يأتي من نقص المال، بل من سوء إدارة الوقت. لأن الناجحين يصنعون من الدقيقة إنجاز، بينما الغافلين يقتلون الساعات بلحظة تسويف. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل رأيت؟ الحياة قصيرة والوقت محدود، فلا تكن من المقدوعين. ويقول الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رسالة عظيمة تقرع بها القلوب قبل أن تقرع الأجراس الأخيرة. كيف تستثمر وقتك؟ رتب أولوياتك. ما الأهم الآن؟ ما الذي يقربك من أهدافك؟ لا تنشغل وتشتغل بالتفاهات، خطط يومك. الوقت الذي لا يخطط له يهدر بلا شعور. تعلم كل يوم شيئا جديدا. المعرفة تراكم، وكل دقيقة تعلم هي استثمار حقيقي. تجنب المشتتات، الهاتف، الإعلام، اللهو الزائد، كل ذلك يسرق منك ما لا يعوض. استثمر لحظات الصفاء ما بين صلاة وصلاة، أو في لحظات الفجر، كن مع نفسك واصنع شيئا يخلد. تأمل كم من فكرة أهملتها ثم ظهرت بعد سنين على يد غيرك فغيرت العالم. تأمل كم من دقيقة قضيتها في التسويف، لو استثمرتها لصرت في مكان آخر الآن. اغتنم وقتك كما لو أنه آخر ما تملكه. ابدأ الآن، لا تنتظر. إشعارا من الحياة، فالعظماء لم يولدوا عظماء، بل صنعهم اغتنامهم للوقت. كم من شخص دفن حلمه في قبر التأجيل، كم من عقل عظيم لم يخرج للنور لأنه قال غدا أبدأ. كم من أمة انهارت لأنها لم تربي أبنائها على قيمة الوقت. اجعل شعارك اليوم: لن تمر دقيقة دون أن ترفعني درجة. سواء في دنياك أو آخرتك، في علمك أو عملك، في دينك أو دنياك. وتذكر، الناجحون لا يملكون ساعات أكثر منك، لكنهم يحترمون الدقيقة. فاحترم وقتك تكون عظيما، استثمره تصنع تاريخا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لاغتنام أعمارنا فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ووفقنا لاغتنام الأوقات واشغلنا بالأعمال الصالحة لك.
1: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة، نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
0: في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان فوائد استخدام عصير الليمون في فصل الصيف وفي موسم الصيف، كتبه الدكتور حنيف الأفغاني. الوقاية من جفاف الجسم، نقص الماء. في أيام الصيف الحارة يفقد الجسم الكثير من الماء والأملاح عن طريق العرق. يساعد عصير الليمون الممزوج بالماء في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويروي العطش سريعا، ويمنع جفاف البدن. وإذا أضيف إليه قليل من الملح وقليل من العسل، فإنه يمكن أن يساعد أيضا في تعويض الأملاح المعدنية في الجسم. مصدر ممتاز لفيتامين سي، الليمون مصدر غني بفيتامين سي. هذا الفيتامين يقوي جهاز المناعة في الجسم، ويرفع مقاومته ضد الزكام وبعض الالتهابات، كما أن له دورا مهما في إنتاج الكولاجين للبشرة، مما يفيد في نضارة البشرة وشبابها وجمالها. يحسن الهضم، يساعد عصير الليمون في عملية الهضم بالمعدة إن شرب كمية مناسبة من عصير الليمون بعد الطعام. إن شرب كمية مناسبة من عصير الليمون بعد الطعام يقلل من إحساس الثقل ويسهل عملية الهضم، كما أنه يكون مفيد للوقاية من الإمساك لدى بعض الأشخاص. يحافظ على انتعاش الجسم وطاقته. في حر الصيف الشديد يقلل عصير الليمون البارد من الشعور بالتعب والخمول في الجسم. نكهته الطازجة تريح عقل الإنسان وتزيد من الشعور بالانتعاش طوال اليوم. مفيد لصحة الكلى. يمكن لحمض الستريك الموجود في الليمون أن يقلل من خطر تشكل بعض أنواع حصوات الكلى، وبالطبع تكون هذه الفائدة أكبر عندما يتم شرب كمية كافية من الماء أيضا طوال اليوم. يزيد من جمال البشرة. يساعد فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون على حماية خلايا البشرة، وفي حال الاستخدام المنتظم والمناسب تبدو البشرة نظيرة، كما أنه يدعم دفاع الجسم الطبيعي ضد الأضرار الناتية عن الشمس. يساعد في ضبط الوزن. إذا تم شرب عصير الليمون بدون سكر بدلا من المشروبات الحلوة، فإن مقدار السعرات الحرارية يبقى منخفضا. هذا العمل يساعد في ضبط الوزن، ويعتبر بديلا جيدا للمشروبات الحلوة غير الصحية. ينبغي استخدام عصير الليمون باعتدال، تجنبوا خلطه بالكثير من السكر، لأن السكر يقلل من فوائده الصحية. كذلك إذا كنتم تعانون من قرحة المعدة أو حموضة المعدة أو حساسية الأسنان، فتجنبوا الاستخدام المفرط للليمون، واغسلوا الفم بالماء النقي بعد شربه. ولا ننسى أنه نحن الآن نعيش في فصل الصيف الشديد الحر، وبفضل الله تعالى وكرمه في هذه الأيام الليمون يباع رخيص جدا في الأسواق، فلنستخدم عصير الليمون في فصل الصيف ليكون لنا غذاء وشفاء.
1: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
0: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان علموا أبناءكم كظم الغيظ قبل أن يعلمهم الغضب ما يندمون عليه مستقبلا، بقلم الدكتور جمال عبد الله باصهي، طبيب من حضرموت ومؤسس معهد النوابغ للتدريب والتأهيل بوادي حضرموت. من أعظم الهدايا التي يقدمها الوالدان لأبنائهما ليس المال ولا الشهادات، بل تعليمهم كيف يسيطرون على أنفسهم عند الغضب. فالطفل الذي يتعلم كظم غيظه اليوم سيصبح غدا زوجا صالحا أو زوجة صالحة، وموظفا ناجحا، وأبا أو أما يحسن التعامل مع الناس. أما الطفل الذي يترك يصرخ ويشتم ويكسر ويضرب كلما غضب، فقد يحمل هذه السلوكيات معه إلى الكبر فتفسد علاقته بزوجته أو بأولاده، أو إن كانت بنت بزوجها أو بأولادها أو بزملائه في العمل، وربما ندم على كلمة قالها أو تصرف فعله في لحظة غضب. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ ليس ضعفا، بل عبادة وأخلاق يحبها الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. فالقوة الحقيقية ليست في التغلب على الناس، وإنما في التغلب على النفس. ومن أروع الأمثلة في القرآن الكريم فعله النبي يوسف عليه الصلاة والسلام، فعندما وقف إخوته أمامه واتهموا أخاهم بالسرقة قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وكان يوسف عليه السلام يعلم أنهم يقصدونه هو، وكان في موضع قوة وسلطان، ويستطيع أن يعاقبهم أو يوبخهم، لكنه كظم غيظه ولم ينتقم، كما قال الله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. إنها صورة عظيمة لضبط النفس عند القدرة، وهي من أسمى الأخلاق. كيف نعلم أبناءنا التحكم في الغضب؟ كن قدوة لهم، فالأطفال يتعلمون من أفعال والديهم أكثر من أقوالهم. امدح الطفل عندما يسيطر على غضبه ولا يسيء الآخرين، علمه أن يتوقف لحظة قبل أن يتكلم أو يتصرف، عوده على الاستعاذة بالله إذا غضب، شجعه على الوضوء أو تغيير هيئته إذا اشتد غضبه كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علمه أن الاعتذار عند الخطأ شجاعة وليس ضعف. أغرس في نفسه أن الكلمة الجارحة قد تترك أثرا لا يمحوه الاعتذار. وهناك رسالة إلى كل أب وأم: لا تنتظروا حتى يكبر أبناؤكم ثم تشكون من سوء أخلاقهم أو غضبهم الشديد، فغرس خلق كظم الغيظ يبدأ منذ الصغر. ومن أحسن تربية أبنائه على الحلم وضبط النفس فقد هيأ لهم أسباب النجاح في بيوتهم وأعمالهم وعلاقتهم ونيل محبة الله تعالى والناس.
1: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
0: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات، ونبدأها بهذا السؤال الذي ورد لدائرة الفتاوى والبحوث بدار المصطفى. سؤال ورد إليهم، تقول السائلة فيه: أنا امرأة أبلغ من العمر 36 سنة، وأريد الذهاب إلى العمرة لأول مرة، وليس لدي محرم، فهل يجوز لي الذهاب للعمرة مع أختي وزوجها؟ فأجابت لنا الفتاوى والبحوث بدار المصطفى بقولها: الحمد لله، الجواب بالله التوفيق، لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا طويلا أو قصيرا إلا مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات في حالة الذهاب إلى فريضة الحج أو العمرة، كما يجوز لها أن تسافر مع المرأة الواحدة إذا أمنت على نفسها، بل لها أن تسافر وحدها لفرض الحج أو العمرة إذا أمنت على نفسها، ومثل ذلك كل واجب عيني تؤديه. فسفرك مع أختك جائز إن كان لفريضة الحج أو العمرة وأمنت فيه على نفسك، والله تعالى أعلم. الخوف على الذرية من فتن الدنيا يدفعك إلى إصلاح نفسك أولا، لأنه أساس صلاح الأبناء. قال سعيد بن المسيب لابنه ذات يوم: لأزيدن في صلاتي من أجلك يا بني رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. انتهى من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب. مفارقات عجيبة. نادى نوح في الحيوانات مرة واحدة فركبت السفينة فنجت، وقضى 950 سنة ينادي البشر فاختاروا الغرق. غريزة سليمة أفضل من عقل مريض. ثبتت امرأة فرعون وهي في بيت أكبر طاغية، وانتكست امرأة نوح وهي في بيت أكبر داعية. الواقع ليس عذرا. طلب إبراهيم عليه السلام ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. بشارة للزاهدين. ذكر الحبيب العلامة عمر بن سقاف السقاف رضي الله تعالى عنه في كتابه تفريح القلوب حديثا وهو من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهداه بلا هداية، كما رواه الأصبهاني وغيره. ثم قال: وهذه وفي هذا بشارة جميلة للزاهدين، فكم رجل أوتي زهدا فوهبه الله بسببه المواهب الجليلة وأعطاه العطايا الجزيلة. ترجمة مختصرة عن الإمام الكبير العلامة الشهير ذو العلوم الزاخرة والفنون الوافرة والمؤلفات الباهرة إلى ما له من الرئاسة العلمية والمشيخ الصوفية، السيد المسند أبو المراحم عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس رضي الله تعالى عنه وعن به، المتوفى ليلة الثلاثاء 12 من شهر الله المحرم عام 92 و100 ألف للهجرة. نسبته الشريفة هو السيد العارف والشيخ الغارف الإمام البارع والعالم الزاهد الخاشع ذو المعارف الفائقة والأحوال الخارقة والكشوفات الصادقة والمؤلفات العديدة والرسائل المفيدة، المتربع على عروش المعرفة بالله والدلالة عليه، أوحد العلويين بل والحضرميين في كثرة المؤلفات، المقتفي آثار أسلافه الأكرمين، وجيه الدين عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ بن مصطفى بن علي بن زين العابدين بن عبد الله بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي مولى الدرك بن علوي الغيور بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي إلى آخر النسبة الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله به. ونختم أحبتي المستمعين الكرام الحلقة بهذه الدعوات النبوية المباركة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: دخل المدير الذي يرأس فريق التفتيش من أجل إجازة أحد المشاريع، وتوجه مباشرة لمكتب زجاجي يقع في الناحية الغربية للمبنى، وقال إن الشمس ستجلد الموظف الذي سيجلس في هذا الكرسي. رد عليه صاحب المشروع: من أين تشرق الشمس؟ أجابه مستدركا: أقصد وقت الغروب. رد عليه: هل تود أن تنتظر إلى الغروب لترى إن كانت الشمس ستؤذي الموظف؟ علق رئيس فريق التفتيش متلعثما: أقصد في وقت الصيف. رد عليه: وماذا يفعل المكيف هذا؟ نظر المدير إلى جهاز التكييف وخرج من المكتب. أدرك صاحب المشروع أن حلمه قد تبخر، وأن من سيجلد ظهر الموظف ليس الشمس، وإنما التعقيدات التي لا تنتهي. هذا النمط من العقول منتشر بل ومتجذر في القطاع الحكومي خاصة، لا يريد التغيير ولا التيسير، ويأبى النظر في الأفق الشاسع باحثا عن إعاقة المشاريع أكثر من تسهيل إجراءاتها. وبهذه النوعيات فإن الإصلاح الإداري لابد أن يكون متجذرا عميقا وشاملا. التغيير فرض نفسه على كل شيء، سواء أراد ذلك أم لم يرد، لأن سنة الحياة، ومن اعتقد بغير ذلك فهو لا يعرف الحياة ولم يعتنق حكمتها، بل هو في متاهة التغافل يتخبط دون أن يمسك خيوط النور. يقول الفيلسوف اليوناني هيرقليطس: لا شيء يستمر سوى التغيير. وحينما يصبح الجهاز الإداري مترهلا في أي حكومة فإن ذلك يدل على أن القضية قد تجاوزت مرحلة إغضاء النظر عما يكتنف هذا الجهاز من بطء في الحركة وازدواجية في الأنشطة. يقول الدكتور مصطفى محمود: الاعتراف بالحقيقة هو الأمل في إصلاح المسار. وما من شك فإن كل جهاز إداري لا يتعرض للإصلاح من أجل تصويبه لخدمة أهدافه الوطنية التي أنشئ لأجلها سيصاب ليس بالترهل وحسب، بل وبالعطب والعطل أيضا. هذا الحديث عن الإصلاح لم يأتي في ظل أزمة، بل هو مطلب مستمر، لأن المؤسسات الحكومية عادة ما تعاني من إشكاليات في القوانين وكفاءات الأفراد والقيادات وتصريف الموارد وإدارة المشاريع والرقابة والمساءلة وغيرها. ومع ذلك فإن الإشكالية الكبرى التي ظهرت جلية هي عدم اتخاذ الخطوات العملية لتطبيق الاستراتيجيات الوطنية في البحث عن بدائل اقتصادية أخرى. لقد اتخذت إجراءات ترشيد الإنفاق في كثير من القطاعات، وفي نظري فإن ما اتخذ إنما هو إصلاح لترشيد الإنفاق كان يفترض أن يتم منذ أمد بعيد، لأن مسؤولية الحكومة ليس ضمان الصرف على معيشة شعب حاضر، وإنما ضمان الموارد لأجيال المستقبل أيضا. ولهذا يتعين أن تكون كل الإجراءات والأنشطة موجهة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المتنوعة. يذكر عبد الرحمن تشوري في بحثي حول تجربة اليابان والصين في تحسين الأداء وإصلاح الإدارة أن أهم ملامح الإصلاح الإداري في اليابان تتمثل أولا في ملائمة برامج الإصلاح للمتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية، ثانيا شمولية وتكامل الإصلاح، ثالثا تحقيق المزيد من الكفاءة والتبسيط في الإجراءات الإدارية، رابعا تقديم خدمات ذات جودة عالية للجمهور، خامسا خلق إدارة عامة تتسم بالبساطة وتستجيب لمتطلبات العصر، سادسا الوصول إلى إدارة تسمح للأفراد بأن يتصرفوا بناء على مبادرتهم الذاتية. أما عن تجربة الإصلاح الإداري للصين فأهم ركائزها أولا إصلاح النظام الإداري الحكومي، بدءا من القمة باتجاه قاعدة الهرم الإداري، حيث تم تحديد حصص للوظائف القيادية مع توصيفها من حيث المعارف والمهارات والسن. ثانيا، العمل على تخفيض العدد الإجمالي للوزارات والأجهزة الإدارية العليا، والاستغناء عن حوالي 40% من إجمالي الموظفين العموميين. ثالثا، تشكيل هياكل إدارية رشيدة تتمتع بالمرونة والكفاءة وتبتعد عن التعقيدات البيروقراطية، وزيادة حيوية الجهاز الإداري العام، وخلق علاقة متناغمة بين الجهاز الإداري والمشروعات والمؤسسات والتنظيمات الاجتماعية من جهة، وإعادة تعريف العلاقة بين أجهزة الحكومة المركزية والمحليات من جهة ثانية. رابعاً، الفصل بين وظائف الأجهزة الحكومية ووظائف المشروعات الاقتصادية للوصول إلى بيئة داعمة خاصة. خامساً، إجراء تحولات واسعة في وظائف الحكومة بحيث تكتفي بالتخطيط التأشيري، وعلى أن تترك لإدارات المشروعات العامة والأجهزة المحلية مسؤولية التخطيط والتنفيذ والمتابعة، شريطة تهتم الإدارات الحكومية المركزية بنتائج الأداء العام وبمواضيع الرقابة عن بعد والمساءلة الإدارية وتنفيذ السياسات وتوفير الخدمات وغير ذلك. أبرز ما نستلهمه من هذه الإصلاحات هو شمولية الإصلاح بحيث لا يقتصر على جانب دون آخر، فمن شأن ذلك أن يعيق التنمية، لأنها كل لا يتجزأ، فكل عضو فيها إن أصابه العطل أو الخلل تضرر بقية الجسد. كذلك مرونة الجهاز الحكومي وملائمته للمتغيرات الداخلية والخارجية، فضلا عن استجابته لمتطلبات العصر، حيث أن الثبات

0: على قوانين معينة وتطبيق نظم لا تتواءم مع التعاملات العصرية والاستمرار بعقليات لا تساعد على التغيير يعطل حركة الإصلاح الإداري ويعيق أي حداثة في عمل الحكومة. أضف إلى ذلك التخلص من التعقيدات البيروقراطية وتبسيط الإجراءات لتقديم خدمات ذات جودة عالية وتخفيف الكادر الوظيفي الذي يسبب الترهل في الجهاز الحكومي من أجل توجيه الطاقات البشرية إلى مساقات إنتاجية أفضل وعدم زيادة العبء على الحكومة. كما أن هذه الإصلاحات تتضمن أمراً مهماً وهو فصل المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية والغاية الاستثمارية عن الوزارات الحكومية التي يقتصر دورها على الرقابة والمساءلة الإدارية. وأعتقد أن هذا الأمر مهم للغاية في عملية الإصلاح الإداري، مضيفاً على أهمية أن تقوم أجهزة أخرى لها وظيفة الرقابة والضبط بالإشراف على ذلك كجهة ثالثة ومحايدة من أجل متابعة الصرف والإنفاق والأداء والنتائج باستقلالية وشفافية تامة. الحكومة هي الأداة المكينة في تقدم وتطور ونماء أي وطن، ولهذا فإن تمتعها بالكفاءات القديرة هو أمر لا جدال فيه. بالطبع الكفاءات المخلصة والخليقة هي التي بمقدورها قيادة الوطن نحو الازدهار والنماء، لأن رأس المال البشري الكفؤ هو أعظم ما تزخر به الأوطان، فإن هي مكنته من إدارة مواردها الأخرى أبدع، وإن هي أقصته وهمشته تعطلت سياستها التنموية فضلا عن كل سياسة أخرى. لهذا لا بديل من انتقاء الكفاءات البشرية التي تمتلك رؤية كيسة للمستقبل وفكرا لامعا يتخذ من التغيير منهجا ومن التناغم مع مستجدات العصر صفة وجوهر. نحن آل
1: الغرام، نهضة أمة،
2: كل معنا معنا،
1: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي قال لا تظالموا لا تظالموا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إنسان يعني قال إن الله سبحانه وتعالى يمري للظالم فإذا أخذه لم يفلته. لا أحد يظلم حد، لا تظلم أهلك، لا تظلم عيالك، لا تظلم والديك، لا تظلم إخوانك، لا تظلم جيرانك، لا تظلم المسلمين. انتبه تظلم المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. يا أبا ذر إني أراك ضعيف فلا تولين مال يتيم ولا تولين على اثنين ولا تأمرن على يتيم. انتبه تتولى مال يتيم أو تتأمر حتى على اثنين. يا أبا ذر إنك ضعيف، ونحن أضعف من أبي ذر إلا بألف مرة. إيش من قوة فينا؟ إيش من إيمان معنا؟ وإيش من دين؟ وإيش من علم معنا؟ قال لا تولين مال يتيم. انتبه تتولى مال يتيم ولا مسجد ولا شيء من الأوقاف. انتبه ولا تأمرن على اثنين. انتبه تتأمر على اثنين. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل على زوجته وهو أمير المؤمنين، قال شي معيش درهم باشتري بو عنب، شي معيش درهم باشتري بو عنب. قالت له وانت أمير المؤمنين ولا معك حتى درهم تشتري بو عنب؟ قال هذا أفضل من معالجة الأغلال يوم القيامة، أحسن لي ولا تأتي يدي مغلولة في عنقي يوم القيامة. يقول شي معيش درهم، يقول لزوجته باشتري بو عنب بياكل العنب؟ قلت أنت أمير المؤمنين ما معك شيء. قال هذا أيسر من معالجة الأغلال يوم القيامة. ودخل سيدنا عمر بن الخطاب على زوجته، قدمت له حلوى، قال أهلا منين يبتي الحلوى ذي؟ قالت له كل واحد يسألها، ما هو توكل بس من طرف، منين يابه ذا ومن يابه ومن أعطان حياه، حلال ما هو حلال، يجوز ما يجوز، يحل ولا ما يحل. ولا قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أي مكان أكل، من حلال أو من حرام. ونحن شفنا في هذا الزمان إنسان ما يبالي أبداً منين أكل حلال ولا حرام، ما هو معول. قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. قال يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. اللقمة ما هي حلال، اللقمة هي ما هي حلال. ولذا تغيرت الأحوال علينا، تغيرت الأشياء علينا. دخل عليها سيدنا عمر قال هذا منين الحلوة ذي؟ قالت لها العطاء اللي تعطين حياه والنحوف تصله مثل ما باقي الصحابة يحصلونه من بيت المال، وسيدنا عمر يحصل. قالت قليل، اخصم منه قليل، كل يوم اخصم قليل منه، اخصم قليل وتجمع عندنا هذا الشيء. قالوا طيب وكل يوم شيء ينقص علينا حامل الرزق ومن الاكل؟ قال لا. قال بس اذا نحن ناخذ زايد على حقنا، على كذا ناخذ زايد على ليلنا، زايد الحين هاتي ذا ردي له بيت المال، ما يصلح لنا كل لان اخذنا زايد على مالنا رضي الله عنه. وكان يقول احيانا يحتاج الى المال، يولي يستقرض درهم او درهمين من بيت المال. كان عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه هو خازن بيت المال، يولي يستقرض منه هو امير المؤمنين، يستقرض درهم او درهمين، يقول خلها ان شاء الله من رمضان، ولا خلها الى ان ياتي العطاء. فاذا جاء الوقت ولا دفع لي عليه سيدنا عمر، ياتي له بن مسعود هات حق بيت المال، هات دخل الوقت عليك ولا يجيب شيء. يقول بس خذوا من فلان، يحول على احد من الصحابه الثانيين يعطيه له دين عليه، ولا يقول اصبر حتى ياتي العطاء رضي الله عنه. شوف كيف الورع هذا وكيف الاحتياط في الدين. مره من المرات اصابه وهن وضعف، وسيدنا عمر قالوا له شوفوا دواء حقك تشرب ماء وعسل، ماء وعسل تشربه بيزول الضعف اللي بك فين. قال نعم. شوفوا عكر فيها اناء في بيت المال في سمن، ولا خطب للناس، اجتمعوا الناس كلهم يقول ان امير المؤمنين يحتاج الى عسل، فان رايتم ان اخذ شيء من العسل في بيت المال باخذه، انا لا واحد كماكم وتناخذ شيء من العسل باشل. شوف كيف جمع الناس مشان يستاذن منهم، المال ده حق المسلمين ما هو حقي انا، وانا تامرت عليه وان كانت امرت عليه، انا لا كما باقي المسلمين كما واحد من الناس، لان هذه الاشياء ما عاد حديها ابدا، لا نطمع فيها ولا نحن بعيدين عنها، لكن حنعرف انها على الخطا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: كان كثير من أهل الخير والصلاح يرددون هذه الآية دائما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذا كله من الـ من الـ من بيان ان محبه الاولاد فطره جعلها الله في قلوب الابوين، حتى يسعى الابوان في صيانه الاولاد وحفظهم وحمايتهم من الاخطار والحرص على مصالحهم حتى يستقيموا ويكبروا ويقومون بدورهم في هذه الحياه. يقول بعض يصور ذلك بعض أهل الشعر، يقول: ولولا بنيات كزغب القطاء حطتنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. قال هذا يقول، قال لولا أن عندي بنات، قال أسعى لهم وأخشى عليهم، قال لا رحت سافرت في الأرض، همت بروح بيهيم في البلاد وبيضيع في البلاد. قال: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. قال: أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم، لو واحد أصابه هواء ولا مرض، لم تنعت عيني من الغمض. قال: مع بنات يسهر من أجل ولدي. هكذا قال: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. عاد ما أشوف النوم، إذا شوف واحد ولده مريض خاص يسهر ويتعب ويتمم، عاد يجي النوم ما يستلذ بالنوم. ويقول أيضا شاعر، أحد الشعراء المعاصرين، يتكلم عن الأولاد، يقول يتكلم عن الأولاد وما يقومون به من صغر، من ألعاب، من ضجيج، من غير. قال: أين الضجيج بعد ما كبروا عياله وزوجوا؟ خلاص راحوا من عنده، صار الرجال قاعد يتذكر أولاده الصغار. قال: أين الضجيج العذب والشغب؟ قال: ضجيج حق الأولاد صياح لكنه قال عذب، تسمع أولاد يلعبون وذا خلاص تنبسط تفرح. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب يدرس ويلعب؟ أين الطفولة في توجد قدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ يرمي الألعاب ويرمي الكتب. أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أبو يندري وروح يشتكي ذا ويصيح ذا وذا. أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ أين قال يضحك ساعة يبكي وعلى كذا. أين التسابق في مجاورة شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيث من قلبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا. عرفنا. قال: إغفاءة المحموم هدأتها، فيها يشيع الهم والتعب. قال: لو واحد منهم محموم في حمى، قال يشيع الهم والتعب فينا، معاد نرتاح إلا لما نرتاحون. وحتى وإن ذهبوا فمسكنهم في القلب، ما شطوا وما قربوا، إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، إلى آخر ما قال. يتكلم في عن أولاده وكيف كان. قال في النافذات زجاجها حطموا، قال يكسرون الزجاج، وفي الباب قد كسروا، وفي الحائط المدهون قد ثقبوا، يثقبون في الجدار، وفي الباب قد كسروا مزالجه، وعليه وقد رسموا وقد كتبوا، يكتبون ويشخطون ويلعبون ويكسرون ذا. ولكن قال هذا كله أذوى محبوبة، يعني يفرح بأولاده الحمد لله. لو واحد قال يا أخي أولادي يلعبوا، قال قل الحمد لله، لكن ولدك اللي قاعد مرمي ما يتحرك ولا شيء، ما تشوف ولا مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أحسن يقوم يتحرك ويلعب وهذا أفضل، الحمد لله في عافية. فهذا كله يعني يبين فطرة الله سبحانه وتعالى في التي قذفها في قلب الأبوين في رعاية الأولاد. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. طيب، وعندنا في الشريعة يعني رسخت هذا الأمر وبينت أن هذه الرحمة الذي هي فطرة خلقها الله في الإنسان، ولكن في هذه الفطرة وهذه الرحمة الإسلام شجع عليه، بل وجعل في ذلك الأجر وفي ذلك الثواب عليها. أنت ترحم ولدك، ترحم بنتك، ترحم أهل بيتك، والله سبحانه وتعالى يرحمك بسببهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود الترمذي: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. قال هذا النبي يعلم الذي ما يعرف يرحم الصغير، هذا قال ما يسمنا، قال ما هو منا جماعة الإسلام، ذا هذا ما عنده أخلاق الإسلام، هذا إنسان جبار. وروى البخاري قال في الأدب المفرد عن سيدنا أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، واحد جاء عند النبي ومعه صبي، فجعل يضمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ ترحم ولدك هذا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. أنت قال ترحمه، والله تعالى أرحم بك، يرحمك وأنت ترحم. وروى أيضا البخاري في الأدب المفرد عن السيدة عائشة قالت: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال أتقبلون صبيانكم؟ قال: فنحن ما نقبلهم. هذا الأعرابي يقول، إنسان جلف جاء من البادية جلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال: إذا ربي نزع منك الرحمة قال أعمل لك إيش؟ أعمل لك ما شي بدي يشيلك. وروى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن قال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا. لا يرحم، اللي ما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى. وأيضا في الأدب المفرد عن سيدنا أنس قال: جاءت امرأة ومعها صبيان إلى السيدة عائشة، فأعطتهم السيدة عائشة، أعطت المرأة، أعطتها 3 تمرات، فأعطت كل صبي تمرة. جاءت الأم أخذت 3 تمرات، أعطت كل واحد من أولادها ذا واحد تمر ذا تمرة، واحتفظت هي بتمرة. فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، قاعد يشوفون أمهم مع التمرة الثالثة. فعمدت الأم لما رأتهم، عمدت الأم إلى التمرة فشقتها نصفين فأعطت كل صبي نصف تمرة. شوف رحمة أولادها، قاعد يشوفونها، حرمت نفسها وقطعت التمرة قطعتين وأعطت لكل واحد ولده. فرأت السيدة عائشة المنظر فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. قال ربي رحمها بهذا، مع أن هي لا أولادها، يعني مع ذلك رحمتها بأولادها تتسبب في طلب رحمة الله سبحانه وتعالى. وروى أيضا البخاري ومسلم عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت للنبي صلى الله عليه وسلم، إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إلى أبيها: إن ابني احتضر فاشهدنا. قالت: يا رسول الله ولدي محتضر، اشهدنا تعال. فقام النبي ومعه رجال فرفع إلى رسول الله الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، خلاص الولد بيموت. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله ما هذا؟ ما لك تبكي؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا يبين لك أن الإنسان مفطور على رحمة أولاده، وكذلك له في ذلك الأجر والثواب. أيضا من الأمور المهمة علينا، يعني مهم جدا أن إذا عرفنا ذلك، هناك موضوع كراهية البنات، هذه من عادات الجاهلية، من عادات الجاهلية كراهية البنات. بعض بغوا عند بغوا بغوا أو بغيوا لهم أولاد، بغى إلا ذكور، إن جاء بنات يعني قليل، أو بعض حتى بعض نساهم هن أم بعض أمهات ولا عجاوز في الدار، إن جابت جاء بنت معاه تتحوش يعني. فهذا من عادات الجاهلية، ما يدري الإنسان إيش الأقرب لك، من أنفع لك، ولدك ولا بنتك، ما حد يدري. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تعرف البركة تجي في ولد ولا البركة تجي في بنت. بعضهم عنده أولاد وعنده بنات، ما شاء الله البنات يقرين لأبوهم، وأولاد البنات يقرون لجدهم، والأولاد ما هم فاكرين ومدري إن قرأ حتى الفاتحة لأبوه ولا ما قرأ. موجود، تجد ما تدري البركة في من، في ولد ولا في بنت، ما يعرف الإنسان، هذا ما معروف عرفنا. فقالوا ذكروا مرة قصة، يعني قالوا واحد يعني اثنين أصحاب أصدقاء، واحد منهم استلف من صاحبه، يعني كان في هذه في شيء من الدوف، اشترى استلف من صاحبه 30,000 ريال سعودي يعني في بلاده، في بلاده. فذا يبي يطالب صاحبه بالدين، يعرف انه صاحبه مسكين حاله تعبان، يخر قال لو مات المديون مات. دحين صاحب الدين قال انا في حاجه ولا انا داري كيف اعمل، فاستشار بعض اصحابه، قال شوف اولاد صاحبك ذا بعد المغرب يتجمعون في الدار، تعال عندهم اطلبهم ان شاء الله انهم ذا يساعد بشوي ذا بشوي وتغطي دينك. قال يا اخي، قال بعد المغرب صليت المغرب في مسجد قريب منهم ورحت دقيت عليهم، حصلت الاولاد مجموعين، فجاء كلمهم قال لهم العفو، تعرفون ان ابوكم استلف مني المبلغ ذا وانا يعني في حاجه له، لو ما انا في حاجه ابوكم الله صاحبي وبسامحه، لكن في حاجه، فاذا انتم يعني اطلب منكم انكم تسددون دين ابوك. قال ما دريت الا واحد من الاولاد يقول له اسمع شوف ابوي في قبره، روح توك لعنده وطالبه. قال افتجعت، واذا قال له عاد بعدين، قال واذا ما عندك وقت تروح لقبره اللي قا يوم القيامه خذ اللي بغيته منه هناك، اما نحن ما لك شيء عندنا. ايش افتجع الرجل، سكت ما عرف يتكلم، الا ما درى الا اختهم تسمع الكلام، قال لبست عبايتها ونزلت وجابت ذهب معها، قالت يا عم خذ الذهب حقي بعه وسد الدين ابوي، واذا شي زاد هته، وان شي قصر عندي. اوه شوف البنت احسن من الاولاد ذول، شوف الاولاد وردهم الجلفة. قال انا شليت الذهب وانا الحين مصدوم من الرد حق الاولاد، وذي البنت اللي جات ونزل، قال نزلت حامل الذهب، قال عبرت على اصدقائي شافونا ايبك يا ابو فلان، قال والله الموضوع 1 2 3 4 تو. قال واحد يوم سمع القصه من صحابي قال كم الدين حق الرجال، قال والله 30,000، قال طلع الشيك وكتب 30,000 وقال ذحين قبل ما يذن العشاء روح رجع الذهب لهذه المراه ذي الباره بابيها لي الان قبل ما يذن العشاء. قال على طول شليت الشيك من عنده ورجعت على طول، رجعت رد لعنده، دقيت البيت قلت لهم فين كريمتكم، اكلمهم عند الباقي. قال اشوف سدد الله دين ابوكي وهذا الذهب حقش رجع ليش، الذهب حقش رجعت قبل بعد المغرب سلمته اياه، وقبل العشاء قد رجع لها ذهبها وسدد الله دين ابيها بشهامه هذه البنت. ما شاء الله طلعت هذه البنت ابرك على ابيها من الاولاد، الاولاد اللي قعدوا يعني كلامهم الجلف اللي جابوه في الرد في عدم البر. شوف كيف ما حد داري من يكون له، اين تكون المنفعه لك، في ولد ولا في بنت. فالاسلام لم يفرق في المعامله الرحيمه والعطف الابوي بين رجل وامراه وذكر وانثى، قال تعالى عدلوا هو اقرب للتقوى. وفي الحديث ايضا الذي رواه اصحاب السنن والامام احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم او بين اولادكم، كررها 3، وهذا يشمل الذكر والانثى. ففي على تاريخ الاسلام النبي من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاء له اربع بنات، فكان يفرح بالبنت ويكافئ من بشرته بذلك، فهذا من قبل الاسلام، من قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. اما الجاهليه كانوا عادتهم جاهليه ثانيه، يقول الله تعالى عن اهل الجاهليه واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. فانت بالانسان لا يكون شيء عنده عاده من عادات الجاهليه، ما يكون عنده هذا له هذا الامر في في في في في كراهيه البنات، ما تدري بركتك في من في ذا او في ذا. وهذا يقول لك كراهيه البنات، يعني بعد ما نعرف ان قال تعالى ساء ما يحكمون، قال هذا يعود على ضعف الايمان وضعف اليقين وعدم الرضا بما قسمه الله تعالى. والله تعالى يقول في القرآن ماذا يقول، يقول لنا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، إنه عليم قدير. وفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هناك من الأنبياء من كان عنده أولاد ما عنده بنات، كما سيدنا إبراهيم عليه السلام عنده إسحاق وإسماعيل ما عنده بنات، وهناك من كان عنده بنات وليس عنده أولاد مثل سيدنا لوط كان عنده بنات فقط، وسيدنا شعيب ما كان عنده أولاد، عنده بنات. وهناك من أنبياء الله من كان عنده الأولاد والبنات، كان موجود. يوجد من أنبياء الله من كان لديه الأولاد ومن كان لديه ومن كان لديه البنات. ومنه من الأنبياء من كان ما ليس عنده أولاد، مثل سيدنا يحيى وسيدنا وحصورا نبيا من الصالحين. فهذا موجود كله حتى في أنبياء الله، حتى في أنبياء الله. سيدنا إبراهيم ما جاء له الولد إلا متأخر وهو يدعو الله، سيدنا زكريا وهكذا. فيعلم الإنسان ما يدري. قال عندما قالت أم السيدة مريم، قالت قال إني نذرت لك ما في بطني محررة، بطغبات ولا يعني خادم لبيت الله في بيت المقدس. قال فجاء ولد، قالوا إني وضعتها أنثى وليس ذكر أنثى، وإني سميته مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إيش كان النتيجة؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هكذا ربي سبحانه وتعالى يذكر هذه البنت المباركة، بنت النبي عمران. هذا النبي عمران كان من أنبياء بني إسرائيل، جاءت بالسيدة مريم ما شاء الله، وقعت البركة فيها، وجاء في ابنها سيدنا عيسى بن مريم، وهو الذي لليوم موجود في السماء وينزل في آخر الزمان هنا. هذا كله من بركة السيدة مريم بنت عمران. من الطرائف قال أن رجل من العرب كان اسمه أبو حمزة الضمري، هذا أبو حمزة الضمري، تزوج امرأة فلما حملت ولدت له بنتا فهاجر منزلها، زعل. فمر يوما تحت بيتها يوما فسمعها تقول، هي تلعب البنت وتقول له، وتقول ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، هجر البيت، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، يزعل على شيء، زعل علينا في شيء ما هو في يدنا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعين، ننبت ما قد زرعوه فينا. يعني يقول أهل الطب وأهل الهيئة، يقول يعني إذا كان في دخل للأبوين، إن كان لهم دخل في تحديد ذكر وأنثى، قال المسؤولية على الرجل أكبر من المسؤولية على المرأة، إنه ذكر ولا أنثى. قال لو كان هذا الأمر يعني بكذا، لو من الناحية من حسب القواعد الطبية، لو كان من المسؤول عن تحديد ذكر ولا أنثى، قال المفروض أنه الرجل، لأن المرأة إنما تتلقى نطفة الرجل وتكبر بس، ما يعني كما قالت هذه المرأة، وإنما نحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. واحد زرع بصل وزعلان، طلع ما طلع بر، قال ما طلع بر، انت حطيته طرحت بصل، طيب يطلع لك ايه؟ يطلع لك بر منين؟ فهكذا قال شوف المرأة كيف هذه، مع انها يعني في عصر متقدم، ابو حمزة الضمري يعني في القرن الرابع او شيء. فهذا كيف انها تشوف حكمتها؟ قالت نحن كالارض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا، ان كان الا لابد احد سبب، قال الرجل هو اللي هو المفروض يكون السبب، اما المراه ما يكون لها اي يد في ذلك، انما تتلقى نطفه الرجل وتنبت بس، تكبر فقط، ما لا دخل في هذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد انه بعد 40 يوم او 42 يوم ياتي الملك وينفخ الروح في النطفه ويقول يا رب ذكر ام انثى، فما يتحدد الذكر والانثى الا الله تعالى. ويحددوا متى؟ يحددوا بعد 42 يوم من علوق النطفة في رحم المرأة. قال هكذا في الحديث الصحيح، هذا موجود، يقول الملك أي ربي ذكر أم أنثى، أي ربي سعيد أم شقي، أي ربي كم عمره، أي ربي كم رزقه، فيكتب في ذلك بعد 42 يوم عندما ينفخ الروح في الجنين، فإنه يكتب هو ذكر أم أنثى، ويكتب هل هو شقي أو سعيد، ويكتب أجله، ويكتب رزقه، خلاص من يوم هذا هو مكتوب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة قال فأعطت هذه المرأة لما سمع هذه الأبيات أبو حمزة، قال فأعطته درس في الإيمان والرضا واليقين. قال فدخل إلى بيت إلى البيت وقبل رأس امرأته وقبل ابنته ورضي بعطاء الله المقدر وهبته المقسومة. كان بعض ذولا أهل الخير الصلاح في منطقة دوعنة، فجاءت له زوجات ولد، جابت بنت الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. يوم جاءت السابعة جاء ذا اللي بيبشره بالله، يعني شوف الدارك مبصة، وقال وضعت ما شاء الله، ايه جابت بنت كذا، جابها مكسورة كذا، جابت بنت. جاب بنت سابعة قال ما شاء الله وليه تقول هكذا انت مكسور يا رب عسى سبع فوق السبع. يعني مرة شوف كيف الرجال ذا بالرضا اللي فيه قال عسى عاد سبع فوق السبع. هذه قسمة الله تعالى ما يدري الإنسان أين له أين له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والمربين بحسن صحبة البنات والعناية بهن والقيام على أمورهم وأن ذلك سبب لدخول الجنة. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. ما هو جاريتين من بنات الناس، بناتك أنت إذا علت جاريتين وانتبهت لبناتك وحتى البلوغ ما شاء الله الله تعالى أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. شوفوا كيف هذا في صحيح مسلم. وروى أحمد عن عقبة بن عامر الجهني الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من ماله كن له حجابا من النار. وروى الحميدي عن أبي سعيد من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة دخل الجنة. وكما يذكر في بعض الآثار قال إذا ولد الذكر يقول له ملك أخرج وأنت عون لأبيك أخرج وأنت عون لأبيك. وإذا ولدت الأنثى قال الحق لا أخرجي وأنا عون لأبيك. الذكر أنت عون لأبيك لكن المرأة الحق تعالى يقول أخرجي وأنا عون لأبيك أنا اللي باعين أبيك ما هو الابن باعين. الله تعالى يتولى العناية. فهذا أمر أمر مهم جدا أنه لا نكون عندنا شيء من عادات الجاهلية. موضوع رابع فضيلة من يتجلد لموت الولد. يعني الإنسان يعني عاد الآن الأيام زمان هذا مع وجود الطب ونحو ذلك كثير يسلمون معا لكن كان أول في الماضي لو واحد يذكر شيابة ما من بيت إلا وعندهم حد مات لهم كلهم من تايق على طول يقول لك كم عيالك يقول 5 و2 في التربة على طول أو سأل واحد من شيابة ذول على طول عنده كذا وكذا دارين كم كما شي معك شافها ما شافها 2 ذا 1 ذا 3 على كذا يعني غالب ذلك الوقت كثير عندهم اللي عندهم تلاقي يوجد عندهم من مات صغيرا يعني صابوا شيء صار فكثير. فهذا أمر يعني الصبر على ذلك هذا يدل على الإيمان في قلب الإنسان فالذي وصل إلى درجة عالية من الإيمان وبلغ منزلة في اليقين وآمن بالقضاء والقدر فإنه الأحداث هذه تصغر في عينه خلاص يقول الحمد لله له ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى. وهكذا يكون المؤمن في الصبر على البلايا وخصوصا الأولاد وخصوصا الأولاد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت له بيت الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله مات أولاده الذكور الثلاثة وهم صغار سيدنا القاسم سيدنا عبد الله سيدنا إبراهيم هذا آخر أولاده الذي ولد في المدينة المنورة ماتوا كلهم صغار وهم رضع ماتوا هؤلاء الثلاثة ماتوا عليه عرفنا فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر. وبعدين لما هاجر المدينة أيضا مات في حياته البنات الكبار ماتت السيدة رقية والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم في حياته صلى الله عليه وسلم وما بقي بعد وفاته إلا السيدة فاطمة وحده هي الوحيدة التي بقت له السيدة فاطمة هي التي بقيت له السيدة فاطمة رضوان الله عليه. فشوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذا وفاة القاسم ثم وفاة عبد الله وحتى شأخذ المشركون يشمتون به لأن عبد الله ولد بعد البعثة قاسم ولد قبل البعثة وعبد الله ولد بعد البعثة فلما مات عبد الله جاءوا المشركون ويعيبون النبي، هذا الأبتر خلاص، هذا انقطع ولده بيموت وخلاص بينقطع ذكره، هم انقطعوا ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ذكره باقي. وفي البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف الجين، هذا أبو سيف أبو سيدنا إبراهيم ابن النبي من الرضاع، كان سيدنا إبراهيم رضيع عند زوجة أبي سيف، قال عند أبي سيف الجين، وكان ضئرا لإبراهيم يعني أبوه من الرضاع، ضئرا لإبراهيم يعني زوج أمه من الرضاع، فهو أبوه من الرضاع. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، جاء خلاص سيدنا إبراهيم ابن النبي بيموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله تبكي أيضا؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا يعني صبر على ذلك في أجر كبير وثواب وحجاب من النار. والبخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء لما وعظ النساء، جاءوا النساء طلبوا موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنساء ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنان يا رسول الله، فقال واثنان واثنان. وروى أحمد عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال الراوي عن سيدنا جابر يا جابر أراكم لو قلتم واحدا لقال واحدا، فقال جابر وأنا أظن ذلك لكن ما حد تكلم، لا حد قال واحد بيجيله. قال ومن ثمراته أن الولد الذي يموت وهو صغير يشفع لأبويه، يشفع لأبويه يوم القيامة. روى الطبراني بإسناد جيد عن حبيبة أنها كانت عند السيدة عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه فقال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي سن البلوغ إلا جيء بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة فيقال ادخلوا الجنة، هذول الأطفال يقولون ادخلوا الجنة، فيقولون حتى تدخل آباؤنا، ما بندخل الجنة مع إلا مع آبائنا، قال فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، ادخلوا الجنة وأنتم وآباؤكم. وروى مسلم عن أبي حسان قال توفي ابنان لي وهذا من التابعين، فقلت لأبي هريرة هل سمعت من رسول الله حديثا تحدثنا تطيب بها أنفسنا عند موتانا؟ مات لي اثنين أبناء، فكان قلبي قال ما قلت لسيدنا أبو هريرة تحفظي عن حديث رسول الله يطيب خاطرنا كذا، فقال نعم سمعت يقول صغارهم صغار الأموات ذولا دعاميص الجنة يلي أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده فلا يفارقه حتى يدخله الله وإياه الجنة، يدخله إياه الجنة. قال دعاميص الجنة أي صغار أهلها، صغار أهل الجنة، فهذا الصغير قال يتعلق بثوب أبيه أو يده ولا يفكه حتى يدخل به الجنة، حتى يدخل به الجنة. وفي القصة المشهورة قصة أبي طلحة زوج السيدة أم سليم أم سيدنا أنس، كان أم سليم بعد وفاته بعد وفاة والد سيدنا أنس تزوجت من أبي طلحة فولدت لأبي طلحة ولدا، ولدت لأبي طلحة ولدا، فلما ولدت اشتكى ولد أبي طلحة مرض، فخرج مرة أبو طلحة في عمل فقبض ولده مات، الولد مات. قال فلما رجع أبو طلحة سأل أم سليم ما فعل ابني كيف صحته؟ فقالت أسكن ما كان كأهدى ما يكون، يعني أوهمته هكذا أسكن ما كان مات خلاص ما عاش حركة ولا نفس. قال فقربت له العشاء فتعشى ثم تصنعت له أحسن ما كانت فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ واحد أعطونا عاري شيء وعاء ولا غيره، فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ يقولوا ما بنعطيكم إياها. فقال لا. قالت إذن فاحتسب ابنك إنه عارية الله والله استرد عاريته. الله، فغضب أبو طلحة وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، قال شوف حصل وحصل وحصل وحصل. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم على ما فعلت، ثم قال بارك الله في ليلتكما. قال فولدت غلاما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 من أولاد عبد الله، هذا اللي قال النبي بارك الله في ليلتكما، قال رأيت 9 أولاد من أولاد عبد الله هذا كلهم قد قرأوا القرآن. ما شاء الله، 9 من أولاد عبد الله ده، هم واحد مات عليهم لكن الله جاب لهم بعده ولد، والولد اللي بعده ما شاء الله جاب منه أولاد كثير. وعندنا في قصة أهل الكهف، في موقف في سورة الكهف عندما قصة الخضر، هو سيدنا موسى لما قتل الغلام الأول، فقال سيدنا موسى هذا منكر، إيش هذا؟ فقال فلما بعد ذلك حكى له هذا، قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال هذا الولد الأكبر، شوفوا يوم مات صغير أحسن، الأكبر قال بيأثر على والديه بيرهقهم طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ربي بيعوضهم بدله بعد ولد ثاني بيكون أبرك لهم وأبر به، أبرك لهم وأبر بهم. هكذا شوف كيف، يعني كان له، كان موت الأول في مصلحة لهم، وربي بيعوضهم بولد ثاني يكون فيه الخير والبركة. وقصة سيدنا مالك بن دينار من كبار التابعين، التابعين من كبار الأولياء في وقته، مالك بن دينار من كبار الصالحين في وقته، في القرن الثاني الهجري. هذا مالك بن دينار كان رجل مسرف على نفسه، في قصة توبته قال إنه كان لي بنت صغيرة وكنت أحبها حبا جما، قال فماتت، قال فحزنت عليها حزنا شديدا واشتغلت بالمعصية، قال حتى يعني من كثر الزعل الذي به. قال فلما نمت قال رأيتها في النوم، رأيت كأن القيامة قامت وكأن تنينا ضخما، يعني تنين ذا الحيوان الكبير ذا، قال يعد خلف يريد أن يأكلني وأنا أهرب منه، أهرب. قال فقابلت شيخا كبيرا مسن، فجيت قلت له يا عبد الله هل تنقذني من هذا؟ قال أنا رجل ضعيف ما أقدر أعمل لك شيء. طيب ماذا تصيني؟ قال اذهب إلى تلك الناحية الجبل فيها ودائع المؤمنين، فاذهب هناك لعل الله يجعل لك فرج. قال فأخذت أجري والتنين يعد خلفي يمشي خلفي. قال فلما وصلت إلى الجبل الذي أشار إليه هذا الشيخ الكبير، قال ما سمعت إلا أصوات الأطفال يقولون للبنتي يا فلانة أبوكي هذا، أبوكي هذا، أبوكي. قالت فالتفتت ابنتي، قال وجاءت إلى عندي وجلست في حجري كما كانت تعمل في حياة، وهي صغيرة جي وجلسها فوق حجري. قال فجاءت عندي وأشارت إلى التنين، قال فرجعت التنين. الحمد لله، ما هذا الذي رأيت يا بنتي؟ قالت هذا التنين يا أبي، هذا عملك السيء، هو وحش كبير بيأكلك. والشيخ الكبير قال هذا عملك الصالح، عملك الصالح ضعيف ما يقدر يقاوم السيئات حقك. يا الله، وما هذا أنت الذي فيه؟ قالوا نحن ودائع المؤمنين، من مات له طفل نحن هنا نشفع لأبوين. ثم قالت لي يا أبي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فاستيقظ من النوم وتاب بعدها ما شاء الله توبة كبيرة، وما شاء الله وصار من الأولياء ومن العلماء الصالحين المشهورين الذين يذكرون في كثير من الكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابنته هذه التي مات ولدها الصغير، قال لها أو أرسل إليها عندما قالت ابني يحتضر، قال قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل فلتصبر ولتحتسب. هكذا يكون الإنسان، شوف كيف قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته إن لله ما أخذ وله ما أعطى، اللي أخذه حقه واللي أعطاه حقه، كله حقه سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بأجل، كل شيء مكتوب له أجله وعمره بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، تصبر وتحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، تطلب الأجر بذلك. رواه الشيخان. فهذا يعني يدل يعني من ما وصانا به الحق ورسوله عليه الصلاة والسلام في الصبر على فقد الأولاد، الصبر على فقد الأولاد، وإنهم يعني في كثير، يعني إنهم عند موت آبائهم أو حتى أجدادهم، إذا مات ابنك أو ابن ابن أو ابن ابنك، قال كثير يرونهم، قال أنهم يستقبلون آبائهم، يستقبلون آبائهم ويشفعون لآبائهم. فهذا يعني كل ذلك من دواعي الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين. وإن أمر المؤمن كله خير، إن أصاب سراء شكر فكان له فيه أجر، وإن أصابته ضراء صبر فكان له فيه أجر، وإن أمر المؤمن كله خير، أمر المؤمن كله خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الدورة وفي ما يجري فيها، وأن يقذف في قلوبنا الإيمان واليقين والرضا بقضائه وقدره، وأن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن شاء الله نواصل، عاد معنا أحكام لكن ما عاد الوقت قليل، وإن شاء الله نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية ما يسن عند الله بعد ولادة المولود من الأذان والإقامة في أذنه، وما يتعلق كذلك بتحنيكه والدعاء له وغير ذلك من الأمور. سنذكر الآيات سنذكر الأحاديث وما يتكلم ما يذكره العلماء في هذا الشأن. وفقنا الله وإياكم كل خير، وجعلنا من أهل الخير ظاهرا باطنا، وإلى حضرة النبي.
0: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: من طرائف النحويين من فنون الرد لمفهم. يحكى أن الأعرابي الشاعر الأعمى المعروف بشار بن برد لقاه رجل ثقيل الدم فقال: يا بشار، ما أعمى الله رجلا إلا عوضه، فبماذا عوضك أنت؟ فرد بشار بن برد قائلا: عوضني بألا أرى أمثالك. أراد رجل إحراج المتنبي فقال له: لقد رأيتك من بعيد فظننتك امرأة. فقال المتنبي: سبحان الله، وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجلا. أقبل جحا على قرية فاستقبله أحد أفرادها قائلا: لم أعرفك يا جحا إلا بحمارك. فقال جحا: نعم نعم، الحمير تعرف بعضها. كانت امرأة تسوق أربعة حمير، وإذا بشابين سائرين بجانبها، فقال لها: صباح الخير يا أم الحمير. أجابتهما على الفور: صباح النور يا أولادي. سألوا رجلا: أيهما أجمل، أمك أم القمر؟ قال: إذا رأيت أمي نسيت القمر، وإذا رأيت القمر تذكرت أمي.
1: خضار وفائدة. اليقطين. اليقطين أو قرع العسل اسمه العلمي كيوكوربيتا، وهو أحد أنواع الخضروات القرعية الغنية بالفوائد. ذكره الله تعالى في القرآن فقال سبحانه: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. يعد اليقطين مصدرا للعديد من مضادات الأكسدة القوية والفيتامينات مثل فيتامين ألف وجيم وهاء، لذا فهو يعزز مناعة الجسم ويقيه من الفيروسات والسرطانات والعديد من الأمراض كالإنفلونزا وغيرها، ويحميه من الالتهابات كالتهابات المفاصل والروماتيزم. واليقطين مفيد لعلاج تقرحات الجلد، وله دور كبير في بناء أنسجة الجسم والحفاظ على الجلد وحمايته وتسريع عملية التئام الجروح. ويساعد اليقطين في علاج الأرق لاحتوائه على أحماض أمينية ومعادن مثل الزنك والمغنيسيوم وغيرها من المعادن التي تعمل على تحفيز النوم العميق والتقليل من التوتر ومحاربة الاكتئاب والمساعدة على الاسترخاء. ويحافظ اليقطين أيضا على صحة العينين وخاصة الرؤية الليلية. ويعد اليقطين من الأغذية التي يوصى بها للسيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم وضبط مستويات الضغط وتعزيز صحة القلب والشرايين والحماية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. ومن فوائد اليقطين أيضا أنه يعزز صحة الجهاز التنفسي ويخفف أعراض الربو ويطرد الديدان المعوية والطفيليات، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو مصدر غني بالكالسيوم مما يجعله ضروريا لصحة العظام والأسنان ونموها، بالإضافة لدوره في تعزيز عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك وعسر الهضم. القيمة الغذائية لكل 100 غرام: الطاقة الغذائية 26 سعرة حرارية، الكربوهيدرات 6.5 غرام، السكر 2.76 غراما، الألياف الغذائية 0.5 غرام. فتبارك الله أحسن الخالقين.
2: خضار وفائدة.
3: أيها الأحبة الكرام، مقاطع عديدة قبل هذا المقطع تحدثنا فيها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلألؤه بالنور الساطع الذي كان يعلوه لكل من رآه، وهذا من جملة صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها، فكانت هذه الدلائل والعلامات والأنوار سببا لإسلام من يراه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه، فكنت في من جاءه، طبعا وكان حبرا من أحبار اليهود، فلما تأملت وجهه واستبينته، أي تحققته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، أي هو وجه إمام المرسلين. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وكان يقول أبو طالب حين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعجبه نوره وجماله وتلألؤ وجهه صلى الله عليه وسلم، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
3: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، سبحان الله، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي في أشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة ويشعروا بالسعادة معي؟ فهذا أمر مهم جدا، ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه أن تفقده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: الزوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. طلب الزواج والتزوج طلب شريف، سنتكلم في حلقتنا هذه عن الكيفية الشرعية لهذا الطلب، لا سيما في هذا الزمان حيث انتشر الاختلاط. نرحب بالشيخ الكريم، شيخنا الفاضل الشيخ وليد بن فرج عطية. طلب التزوج كيف يجب أن يكون في هذا الزمان، لا سيما بعد انتشار الاختلاط؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الزواج نعمة جعله الله عز وجل، به استقرار الأسرة وبه استقرار المجتمع. إننا نعيش في واقع 50 سنة في الماضي تغيرت الأعراف، تغيرت القواعد عندها في المجتمع، فليس المجتمع في علاقة الرجل بالمرأة في هذا الزمن كما علاقة المرأة بالرجل في الزمن الأول. ما معنى في الزمن الأول؟ يعني أبائنا وأجدادنا. احنا لم نقل الزمن الأول على الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. احنا المواضيع التي نطرحها هي مواضيع نلتمس فيها أشياء واقعية، لسنا نتكلم عن مسائل فقهية فقط. من أراد أن يدرس المسائل الفقهية يجد أبواب كبيرة وحلول كثيرة، لكننا نعاني في هذا الزمان أو نستقرئ في هذا الزمان
1: من التجرد عن الجانب.
2: لا، هو لا يمكننا أن نتجرد عن الجانب الفقهي.
1: الواقع يقول ذلك.
2: التجرد عن الواقع الفقهي، عن الجانب الفقهي، يجعلنا نتجرد عن الدين. ما هو الدين؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يمكننا أن نترك ديننا لأجل الواقع المرير إذا كان واقعنا مرير، ولكن يمكننا أن نعطي بعض الحلول، أو يمكننا أن نستقرئ الواقع ونجد له، نستقرئ ماذا؟ الأمراض الموجودة في عالمنا وفي واقعنا، ونبحث لها عن حلول. من أين؟ من المشرع صلى الله عليه وآله وسلم، ممن وجد لنا، ممن أرسل لنا قواعد الدين وجعل لنا حلول. طيب يا سيدي، قبل أن نتكلم عن كيفية الزواج واختيار الزوجة، كل الناس تعرف، ولو سألت جاهلا وعاميا وسألت عالما لا أجابك. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. وهذا العد للعد ليس للحصر، أي أيوة، تنكح المرأة لأكثر من ذلك الأربعة هذا. إذن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ماذا؟ نصحا وإرشادا ودل ودلالة كاملة، فقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين دربت يدك. طيب، الواقع الآن يدلنا على أن الولد والبنت يدخلان إلى المدرسة، ومدارسنا كلها في ماذا؟ في دراسة الولد مع البنت، ثم ينتقل إلى الإعدادي، ثم ينتقل إلى الثانوي، ثم يذهب إلى الجامعة. الآن هذا الواقع الذي حولنا يقول لك الولد: أنا أحب أن أختار زوجة، أو إن علاقتي بهذه البنت هي علاقة شريفة، فأنا أتحدث معها كل يوم، ولنا تواصل، واعتبروا أنها أختي،
1: خاصة وأن عادتنا على هذا.
2: والعادة
1: دراسة في الابتدائية تكون مع البنات
2: نعم
1: ذلك
2: نعم نعم
1: الدراسية كلها
2: نعم. هذا توصيف لواقع، ليس المقصود به رضا بواقع، توصيف للواقع. ربما السامع يسمع يقول لك إذن أنتم ترضون بذلك، لا، احنا هذا توصيف للواقع، هذا الواقع الذي نتكلم عنه في أغلب البلدان العربية والإسلامية، أن الولد يخرج والبنت تخرج لتتعلم، وهذا أمر مشروع وهذا أمر جميل وطيب، وفيه ما فيه من الفوائد للعائلة وللولد ولغير ذلك. وقد أمر الله عز وجل بماذا؟ أمر بالتعلم، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ونزل يا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، إذن أمر بالتعليم وأمة العلم بالكلية. إذن هذا العلم يستعمل في وسائل جديدة حديثة وفي محيط آخر مخالف لخمسين سنة على المحيط الذي كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم تعيشه. الشباب الآن يأتيك يسألك يقول لك أنا أتكلم مع هذه الفتاة، هل يصح أن أتحاور معها في الوسائل التواصل أو ثم أحس بعد ذلك بانجذاب لها؟ يعني الحقيقة هو سؤال حرج، أنه نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم في إشكال. ما هو الإشكال؟ بين طرفين في الجواب، بين طرفين، ونحن أمة اعتدال، بين طرفين. طرف يقول لك إذن أنتم تريدون المرأة تبقى في البيت ولا تريدونها تتعلم ولا تحبون أنها تخرج وتصير كذا، ثم يأتونك حتى من السيرة النبوية بأمثلة كيف كانت بعض النسوة رضي الله عنهن من الصحابيات يتاجرن، ولا الأخرى كانت تطبب الصحابة وإلا. طيب احنا ما قلنا هذا، والطرف الآخر يقول لك لابد أن نعيد الزمن الذي نحن فيه للزمن الأول، نحن لسنا نريد أن نعيش زمان رسول الله، مع أنه هو أجمل الأزمان وأفضل الوقت الذي خلقه الله، هو الوقت الذي عاش فيه سيدنا محمد. حتى بعض العلماء لما أقسم قال والعصر، قالوا والعصر الذي عاش فيه رسول الله. حتى بعض العلماء قال لما أقسم الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها، مع أنها مظاهر كونية ربطوها بالنبي، ذكر السيد يوسف بن إسماعيل النبهاني في هذا كله أنه كلها مرتبطة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا يا سيدي الكريم، نحن نريد منهج رسول الله، لأن الدين صالح لكل زمن ومكان، والشرع هو الذي يقوم الناس ويعدلهم ويجعل لهم صلاحا للمجتمع ودخولا للجنة. فلما كان الأمر أننا نريد منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعيد الأشياء لأصلها. ما هي علاقة الذكر بالأنثى؟ أمرنا الله عز وجل بأمرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأمرين. ما كان في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم شارع للنساء وشارع للرجال، ولا أكثر من ذلك، لم يكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسم كما تقسيمه الزمن هذا، قسم للنساء مع حائط، لا، كانت مفتوحة الأمور. لكن النبي بالنورانية الكاملة والمحبة الكاملة علمهم قاعدتين لصلاح المجتمع. القاعدة الأولى هي قاعدة الستر، فعلم النساء ماذا؟ اللباس الذي يستر عوراتهن ولا يجعل المرأة تظهر مفاتنها وزينتها. فاللباس الشرعي معروف عند الفقهاء، عندنا المالكية والشافعية وغيره، أن المرأة يجب عليها الحجاب. ومن أرى، والحجاب معلوم عند الكل ما هي قواعده، ويجب على الرجل الستر كذلك. يعني المقصود بالستر ستر عورته وما زاد على ذلك من أمور التي تعتد التي تسمى المروءة. فلا يمكن للرجل أن يكشف صدره مروءة وأدب، ولا يمكن كما يخشى الرجل على نفسه من الفتنة، فإن النخس نخشى من الرجل من المرأة أن تفتتن بالرجل. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، حديث معروف يسمى حديث المرأة الوضاءة، كانت مرأة جميلة الوجه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب على بغلته الشريفة، حتى البغلة صابها الشرف من رسول الله، فالشرف منه صلى الله عليه وسلم، وكان يركب وراءه الفضل بن العباس بن عمه، حتى بعض المشايخ سيدنا ومولانا عبد الفتاح أبو غدة ألف كتاب سماه من أردفه رسول الله، من ركب وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم أمامه أو وراءه. فجاءت المرأة هذه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وجهها مكشوف وكانت جميلة الوجه، فقالت يا رسول الله إن لي أبا شيخا لا يقدر على الحج، أحج عنه؟ فنظر لها صلى الله عليه وسلم فالتفت فإذا بالفضل ينظر إليها وهي تسأل رسول الله وتنظر إلى الفضل، كان وجهه جميل الفضل بن العباس، فماذا فعل؟ أجابها صلى الله عليه وسلم وأدار وجه ابن عمه. فالسائل يسأله قالوا يا رسول الله لما أدرت وجه ابن عمك؟ قال رأيت رجلا أو امرأة قد افتتنت برجل. إذن شاهد في الحديث أمرنا بماذا؟ باللباس الذي يستر الناس، وأمرنا بغض البصر، لأن البصر هو أول أسباب البلاء. قالوا إن للقلب، شوف أنت الآن تسير في الشارع، ولد يدرس في المدرسة وغير ذلك، يحتاج إلى مسألة بسيطة. يقول سيدنا بالحسن الشاذلي رضي الله عنه، يقول الكون كله خلوة لمن كان مع الله، أي لا يحتاج الإنسان إلى أن ماذا؟ أن يكون في غرفة مغلقة، وإنما هو مع الله. في الحديث الشريف لما سأله عن الإحسان ماذا قال؟ قال أن تعبد الله كأنك، ما هو يرانا سبحانه وتعالى ولو كنا في بطن سمكة أو حوتة. يعني الإنسان إذا تربى على التقوى وتربى على هذا وتربى على الدين وتربى، لا يمكنه أن ينظر إلى الناس إلا بنظرة الدين، لا يمكنه إلى. إذن الشاب هذا عنده مشكلة. شو هي المشكلة؟ المشكلة التي تطرأ عليه أنه تربى على النظرة التي تصل سهامها إلى قلبه فأعجبته، قال طيب أنا أعجبتني أحبها، جميل، لم يحرم الله عز وجل الحب، حتى جاء في الحديث من عشق فعف، شوف عشق فعف يعني عشق ولكنه اتقى الله في ذلك فمات، مات بماذا؟ بذلك العشق، قال فهو شهيد صلى الله عليه وسلم. من عشق فعف فمات، قال فهو شهيد صلى الله عليه وسلم. إذن هو يتقي الله في كل حال، يتقي الله لماذا؟ إذا يا سيدي الكريم أعجبتك البنية أعجبتك، اذهب إلى أبيها واخطبها، الأمر يسير.
1: بعض الشباب يقول لك أنا أريد أن أتعرف عليها وأنظر هل تناسبني كزوجة، هذا وقت يحتاج أن أتكلم معها وأخرج معها دون أن أعلم أهلها، لأنه لا أريد أن أعلم أهلها بعد ذلك، لا قد لا يكون هناك نصيب.
2: طيب أترضاه لأختك؟ اللهم انقطعت الرجولة في أمة النبي، ما يصح هذا. أترضى أختك تخرج مع رجل غريب وأنت تنظر إلى هذا الكلام؟ استمددناه من كلام النبي محمد لما جاءه الرجل وقد أخذته الشهوة وقد رأى من نفسه الإقبال عليها ولكنه يتقي الله، قالوا يا رسول الله إذن لي في الزنا، اللهم صل عليه ولا آله. قالوا أترضاه لأختك؟ أترضى أن يكون في عائلتك هذا؟ قال لا. أترضاه لأمك؟ قال لا.
1: أنا صادق أريد العفاف،
2: أو تريد العفاف؟ أبواب العفاف
3: مفتوحة. يذهب إلى ماذا؟ إلى أبيها. وانتبه، سمع بعضهم منا هذا الكلام ودخل على أبيها وخطبها فظن أنه تزوجها، فصار يا سيد الكريم الذي يخطب مثلا تلقاه يقرأ يدرس في الجامعة، ولما كان يدرس في الجامعة أعجبته البنت فذهب لأهلها قالوا طيب ما في مشكل، فصار يتعاملان كأنهما زوجان. السبب في ذلك أن كل إنسان يجمل نفسه للآخر، التدرج والخلوة وكثرة التناغم وكثرة ثم النظر ثم السمع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، نعوذ بالله، فالعينان تزنيان وزناها النظر. يعني يا سيد يمكن أن يصل الإنسان إلى الزنا، أول الزنا النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه ماذا؟ الكلام، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. قال: والنفس تهوى وتحدث، يعني يسمع كلام، يتكلم كلام يعجبه، كأنه يهيئ أسبابا وشبكة عنكبوتية شيطانية ليوقع فريسته في الهوى، وهو يوهم نفسه ويعدها أنه ماذا؟ أنني في طاعة الله. ثم بعد ذلك يقع في المحظور. أين المحظور؟ والنفس تهوى وتحدث حتى تقوى الشهوة. قال: ويصدق ذلك كله ويكذبه الفرج. وماذا؟ الفرج.
1: إذن الشيخ انتقلت بنا إلى الآن العلاقة ما بعد الخطوبة، وخطبة الطالب الزواج من البنت من أهلها، وذكرت ما قبل الخطوبة، إن أراد بنتا وعجبته فليذهب لأهلها ويخطبها. الآن العلاقة ما بعد الخطوبة وقبل الزواج كيف تكون صالحة لتبني بعد ذلك زواجا صالحا؟
2: احنا المسألة فيها مقدمة ونتائج، نحن نتكلم عن واقع نريد أن نرفعه لما يرضي الله، واقع نريد أن نرفعه لما يرضي الله. هذا الواقع الذي نريد أن نرفعه لما يرضي الله عز وجل لابد لنا أن نعلمه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فتح الله له الباب، خطب البنت وقال له ماذا؟ والدها، فصارت لهما علاقة شرعية وهي ليست زواج، وعد بالزواج، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الشرع، لما كانت الخطبة لا تدل على زواج أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث ضعيف وإنما يستفاد منه، أمر من إخفاء الخطبة وإشهار الزواج. قال عليه الصلاة والسلام: أظهروا أشهروا النكاح في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. عجيب، حديث رواه الترمذي وابن ماجة بسند حسن وأخرجه غير واحد. شاهد في الكلام أن النكاح يحتاج إلى الإظهار حتى تنتقل البنت إلى بيت زوجها فيعلم كل الناس أنها زوجته، أما الخطبة فربما لا يقع التفاهم ولا يقع. يحتاج الإنسان في مرحلة الخطبة إلى اختيار الزوجة المقصود إلى أن ينتبه: لا تأخذك العاطفة الجياشة التي في عمر صغير فتصير بعد ذلك أول ما تتوفر الأسباب في عمر معين تندم على ما تفعل. احنا مثال عندنا في تونس يقولوا في الصيف في الصالة، أي في قاعة الأفراح، وفي الشتاء في قصر العدالة. لماذا؟ لأن أسباب الزواج والنكاح كانت أسباب غير صحيحة، واعتمادهم على أسباب عاطفية بحتة.
3: المكافأة لابد منها في الزواج. تجد الإنسان مثلا فقير الحال أعجبته وهكذا وقالوا احنا نحب بعضنا والبنية ثرية، ثم بعد ذلك ينقلب، ولا العكس، بالعكس. إذا وقع الزواج وبدأت المسؤوليات وبدأت البنية، إذا كان هذه تجد الزوجة تجد نفسها في مستوى معين وهو لا يقدر، فما الذي يحدث؟ لا يقدرون على على على إكمال المشوار، ثم هذا يثمر ربما حتى طلاق بعد ذلك أو ذرية. ما النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشرع صالح لكل زمان ومكان. لماذا؟ لأنه قال ليبلغن ديني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما طلعت إلى كل مكان طلعت فيه في عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله. الشاهد أن الشرع هذا لابد أن يتعلمه الناس ليصلح حال المجتمع. جاءت رواية رواها الإمام الغزالي رحمه الله، هذا أحب يبينه ماذا؟ علاقة التلميذ في ولا الطالب في الكلية بالبنية. أن عابد بني إسرائيل كان يعبد الله وكان معجبا بعبادته، فأراد الله أن يمتحنه، نسأل الله السلامة والعافية. فكان عنده جار، ثلاثة إخوة لهم أخت هم تجار، أرادوا أن يخرجوا إلى السفر. أين نضع أختنا؟ أين نضعها؟ إلى أين؟ من يكون يعني أمينا حتى؟ فجاءهم إبليس، أعوذ بالله، تراءى لهم في هيئة نصح. وكم من شاب يأتيه إبليس وهو لا يعلم، فإبليس هذا يمكن أن يكون، قال تعالى، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكم من إبليس إنسي، كم من إبليس إنسي، هذا صاحبك الذي يسحبك، ثم يقول لك أنت نيتك طيبة وأنت نيتك تريد العفاف، وكيف بتتعرف عليها وكيف ستعرفها وكيف، ولا بد لك من. ثم بعد ذلك يقع المحظور. هذا إبليس جاء إلى هؤلاء الثلاثة إخوة، قال العابد هذا تقي نقي، كل الناس تعرفه، ضعوه عنده. ذهب ثلاثة إخوة إلى هذا العابد، نريد كذا، وقال لا مستحيل. قال طيب ما شاء الله، أنت الدير الذي فيها، ولا أعلم، هذا المكان مكان واسع، ضاع في غرفة ولا تلتفت إليها، ضاع لها الطعام فقط. شاهد، بعد كذا أقنعوه، وضعها في غرفة، وكان يحمل الستار هكذا يضع لها الطعام ويذهب على يتعبد. يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع، فإذا بإبليس يوسوس. ماذا؟ مسكينة البنت، مسكينة هي جالسة وحدها في البيت، ولا أحد يؤنسها ولا يقول لها، أقل القليل قل لها السلام عليكم. التواصل الآن، وسائل التواصل، من أين أنتم؟ من أين نحن؟ نريد أن نتعرف، وهكذا أسباب نراها بأم أعيننا في هذا الزمان. ماذا فعل له؟ قالوا له إبليس كلمها، فقال لها، وضع الطعام هذه المرة وقال السلام عليكم. عليكم السلام، سمع صوتها فجاء في قلبه الصوت وحل ذلك الصوت. يوم يومين ثلاثة ما راعنا إلا ورفع الحجاب ورآها، فنزل حبها في قلبه، ثم ما راعنا إلا أن وقع المحظور وزن بها. بعد أيام اكتشف أنها حامل. ماذا أفعل؟ تراءى له إبليس مرة أخرى، ومن يكذبك أنت عابد بني إسرائيل؟ ماذا أفعل؟ قالوا اقتلها وادفنها، وإذا جاء إخوتها فأخبرهم أنها ماتت. قتلها، دفنها، جاء الإخوة، صدقوه، عادوا إلى بيوتاتهم، ناموا بالليل فجاءهم إبليس الثلاثة وأراهم مقتل أختهم. قاموا حكى الأول الثاني، قالوا هذا منام لا، ذهبوا إلى الراهب تعال هكذا إلا واعترف، وأخرجوا البنت فوجدوها في القبر. أرادوا صلبه وهو في الصليب، أرادوا قتله، تراءى له إبليس. يا رجل أتعلم من كان سببا في قدوم المرأة لك؟ أنا. أتعلم من أشار عليهم؟ أنا. أتعلم من أشار عليك؟ أنا. وأنا القادر أن أنجيك مما أنت فيه. عابد، أنت تصلي وأنت ما شاء الله، وأنت فتحت لنفسك باب، بعد ذلك تقول لماذا وقعت في هذه الفتنة؟ فقالوا كيف تنجيني؟ شوف صار حوار مع إبليس. كيف؟ قالوا أن تسجد لي. أسمع، قالوا وكيف أسجد لك وأنا ما يعني في الصليب؟ قالوا لا يهمك، أسجد لي بعينيك وأنا أنجيك بما أنت فيه. قال فسجد له بعينيه فمضى وتركه. هذا مقصد إبليس من العلاقات المشبوهة، ومما يطرح للناس من قواعد وقوانين وإيهام على أن نية الإنسان لن توصله إلى ماذا؟ إلى الحرام، وإنما أولها فتوى آخرها نسأل الله السلامة، فلو كانت أولها تقوى لمضى الإنسان وصار في ماذا؟ فيما يرضي الله ورسوله، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يكرم الشباب بكمال الخير يا أرحم الراحمين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا تعليم نبوي. البعض قد يقول هذه خرافات وهذه قصص، وإنما هذا تعليم النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام. قد ننتقل إلى جزئية أخرى لكن قد نتكلم عنها إن شاء الله في حلقة أخرى. قد بلغنا الوقت، نسأل الله أن يصلح أولادنا وبناتنا، شبابنا وشاباتنا، الله يصلحهم ويسر لهم الأمور في جميع أحوالهم على هذا المقصد، والحمد لله رب العالمين.
0: زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، تعالوا لنتعرف على أوصاف أكمل إنسان على الإطلاق. إنه سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، سيدنا محمد طه الأمين. كان صلى الله عليه وسلم حسن الجسم، معتدل الخلق، متناسب الأعضاء، وسطا في كل شيء. لم يكن طوله زائدا عن حد الاعتدال ولا قصيرا، بل كان بين الطول والقصر. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشى مع الطويل طاله صلى الله عليه وسلم، فإذا مشى وحده صلى الله عليه وسلم ومشى ذلك الرجل الطويل وحده، نسب ذلك الرجل إلى الطول، ونسب صلى الله عليه وسلم إلى الربعة وهو الوسط. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بادنا كثير اللحم، بل كان صدره وبطنه سواء. ولم يكن شديد البياض الخالي عن الحمرة ولا أسمرا، بل كان بياضه مشربا بحمرة، أزهر اللون صلى الله عليه وسلم. ولم يكن شعره جعدا ولا مسترسلا، بل كان وسطا بينهما. وكان شعره تارة إلى شحمة أذنيه وهي الوفرة، وتارة إلى منكبيه وهي الجمة أي عظم الكتف، وتارة بينهما وهي اللمة. وكان شديد سواد الشعر تتيه في محاسنه العقول الزكية. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الصدر حسا ومعنى، وعريض أعلى الظهر. فكان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واليدين والقدمين ورؤوس العظام، غير أن كفه مع ضخامتها وامتلائها باللحم كانت لينة. قال خادمه سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مسست خزا ولا ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.
1: علم من العلماء الأبرار أبو يحيى مالك بن دينار، معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما، وسمع من أنس بن مالك وحدث عنه، وروى عن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم. حدث عنه سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وعبد السلام بن حرب والحارث بن وجيه وطائفة سواهم، وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن. قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: وددت أن رزقي في حصاة أمتصها لا ألتمس غيرها حتى أموت. وقال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. توفي مالك بن دينار سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100 للهجرة. رحمه الله ورضي عنه.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وليا، المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته، والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني، طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه، أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله.
0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. الثامن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. التاسع، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا، حفظوا ومنعوا. إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها، وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
0: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
0: والله أعلم.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

استوى للصلاة تدلو تراسوا ساول أقدام يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. التحيات المرحات الطيبات من الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم. أهله وزوج ذريته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

ورضوان نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرور ما تحيلي ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما عظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأكارم في برنامجكم الصحي طبيب الدار. طبيب الدار يبدأ بحوار مع طبيب، مع أحد أطباء حضرموت المشهورين، ونتحدث في هذه الحلقة عن أورام القولون. فلنذهب سويا إلى حوار مع طبيب على أن نعود بعده لاستكمال باقي فقرات طبيب الدار. أهلا بكم. حوار مع طبيب خصصناه هذه المرة للحديث عن أورام القولون، ونستضيف فيه الدكتور صلاح أحمد بن زياد، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام، والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، رئيس قسم الجراحة العامة والجراحات التخصصية، للحديث عن أورام القولون. أورام القولون دكتور صلاح متشعبة وكثيرة، لكن في البداية نرحب بك.
2: طبعا نرحب بك دكتور أيمن، فرصة سعيدة أن نلتقي في هذا البرنامج. هدفها هي الكشف المبكر عن سرطانات القولون. طبعا بدأ الكشف عن سرطان القولون في عدة دول.
1: جميل.
2: وبدأت الأمور ينتقلون نقلة نوعية من الكشف المبكر إلى العلاج المبكر، وهو الهدف الأساسي لعلاج الأورام.
1: نعم.
2: نستغل هذا الفرصة السعيدة لكي نرسل رسائل إلى جميع مرضى السرطان، ونبشرهم أن هناك علاجات حديثة جدا في عملية علاج الأورام، وطبعا في وسائل حديثة للكشف عن أورام سرطان القولون. في حضرموت هنا وفي المكلا ما نعانيه طبعا من سرطانات القولون وسرطان الثدي اللي هو أكثر انتشارا وشيوعا، لذلك لا بد من الكشف المبكر للأورام لكي نتفادى المضاعفات التي تحصل لمريض السرطان.
1: نعم.
2: سواء كان نفسيا أو ماليا أو جميل. ماديا. لذلك من الجميل أن نحن نرسل رسائل، وهذه فرصة سعيدة أن نحن نقدم للناس شيئا يسيرا من بعض الحاجات التي لا بد منها وبعض التعليمات، لأنه من الواضح أن في أشياء كثيرة يأخذونها الناس بطابع نوع من الاعتيادية أو الطابع الهزري، أنه الأمور عادية جدا يعني، ولكن فتلاقي كثير من حاجات المسببات السرطانية موجودة عندنا ونعيش بها يوميا. لذلك إن شاء الله تعالى من خلال هذه الحلقة نوجه بعض التوجيهات المهمة جدا التي بها نرقى إلى أن نكشف بعض الأورام مبكرا ونعالجها مبكرا قبل ما يبدأ الانتشار.
1: جميل جدا. بما أنك بدأت من الكشف المبكر، لن نتحدث عن تعريف المرض وأسبابه، يعني سنلامس الواقع مثل ما يقال. الكشف المبكر عن سرطان الثدي معروف، جهاز ماموغرام، فحص ذاتي، لكن سرطان القولون أو أورام القولون المشاهد سيتساءل يعني كيف نكشفه مبكرا؟
2: طبعا بالنسبة للكشف المبكر على أورام القولون، طبعا فيه هناك وسائل حديثة جدا يعني أبديت إلى الآن موجودة وفي طور الدراسة. طبعا هو آخر ما توصل له العلم اللي هو يسمونه ستول فور دي إن إيه، يعني فحص البراز لفحص الجين الوراثي اللي هو الدي إن إيه المسبب للسرطان. تمام. طبعا بدأت الأمور الآن بالكشف المبكر، زي مثلا اليابان لما نأخذها مثلا كمثال، هم بدأوا بالكشف المبكر لعلاج سرطان المعدة والستومك كانسر أو الجاستر كانسر. طبعا بدأوا هم وخطوا خطوات، بتلاقي كل التطور التكنولوجي سخروه لعملية الكشف المبكر وعلاج الأورام.
1: جميل.
2: فلنجي لو منلاحظ أنه نحن عندنا طبعا الجمعية الأمريكية لجراحة الأورام والجمعية الأوروبية للأورام، طبعا الجابانيز عملوا كلاسيفيكيشن لوحدهم، أضافوا إضافة نوعية. لماذا؟ لأنهم حاولوا أنه يدخلون التطور العلمي في عملية علاج السرطان.
1: جميل.
2: وهم نجحوا في سرطان المعدة، لأنه المؤرق للجابانيين كان هو سرطان المعدة، لأنهم أكثر انتشارا في اليابان. لذلك كان يعني يحصد كثير من الأرواح سنويا بمعدلات مهولة جدا. لذلك هم بدأوا طبعا وضع المشكلة ووضع عليها الحلول. فوجدوا الكشف المبكر لو عملوا حاجه اسمها تشومر ماركر، دلالات الاورام مثلا للسرطان القولون اللي هي CA74-2 بدت الان، طبعا ما كان موجود الان احنا في المكلة موجودة لله الحمد يعني، كان
1: موجود دلالات الاورام موجودة
2: موجود عندنا الان في المكلة. طبعا سرطان القولون اللي هو CA موجود الان في المكلة اللي هو الكشف المبكر، طبعا هذا نستفيد منه حاجه واحده، الكشف المبكر على الاورام والمتابعه بعد العلاج سواء كان جراحيا. طبعا هو معروف حسب مرحله الورم يبدا العلاج. طبعا نحن في الكشف المبكر الدي ان ايه هذا بدا ينقل نقله نوعيه في الكشف المبكر. طبعا نحن حديثا نحن او الان حاليا نستخدم اللي هو يسمونه ستول فور اوكلت بلاد. طبعا هو يعتمد هل المريض عنده
1: هذا فحص يعني يكشف الدم المختفي
2: في الدم المختفي من فين يحصل تصرف الدم، لانه طبعا السرطانات تبدا اما في الميكوزا في الاغشيه المخاطيه او في جدار القولون او جايه من برا وخانق القولون. فهو طبعا اكثر حاجه تتاثر فيها الميكوزا الاغشيه المخاطيه، فتبدا تسرب لي الخلايا يبدا نزيف، فتلاقي مثلا يسمونه الكاردينال ساين يعني العلامات الحيويه مثلا سرطان القولون الايمن، فتلاقي يسمونه 3A اللي هو انيميا استيني ان انوركسيا اللي هي عباره عن انيميا طبعا هي فقدان دم، المريض بيكون عنده ضعف دم مع فقدان الشهيه مع ضعف عام، فيسمونه 3A. هذه كما يقالون يعني هذه تعبر كاردينال ساين يعني علامات اساسيه لسرطان القولون الايمن. لذلك اذا وجدت في المريض 3A فنحن نعتبره سرطان حتى يثبت العكس، انتر بروف اذروايز،
1: تعاملوا على انه سرطان
2: تمام انتر بروف اذروايز. تبدا بعد انت تعمل الحاجات الفحوصات التحاليل الاشعاعات المخبريه مع الاشعاعات التشخيصيه ونبدا بها نشخص مرحله الورم.
1: جميل.
2: طبعا هو يعتمد بعد على الستيجنج بروسس، هل المرض هذا في اول مراحله؟ الكشف المبكر هدفه ان احنا نكتشف المرض اما في مراحل الاولى او قبل ما يحصل اللي هو يسمونه الموديفيكيشن. مثلا مريض عنده اهل مصابين بسرطان القولون مثلا حاجه اسمها فاميليا بولوبوسس يعني عنده اكثر عقد موجوده داخل القولون، تمام اللي فاميليا بولوبوس يعني اكثر من بولب اكثر من مياه يعني عنقود موجود، فهذا يسمونه فاميليا بولوبوس قد يجيله في اهله 25%
1: وراثيا.
2: لذلك الفاميلي بولوبوسز لازم نحن نبدا ننظر لمن يسمونه سكرينينج بروجرام من 15 سنه 20 سنه 25 نبدا نعمل مسح على العائله كلها، لانه اكيد من عنده موجود فبيصاب بسرطان بعد 25 سنه او 20 سنه
1: بشكل مؤكد يعني
2: مؤكد. لذلك لازم يعمل استئصال كامل للقولون كوقايه له لذلك الان حديثا في جراحه الاورام بداوا يدخلون مفهوم اسمه باليتيف سيرجري وسمونه بروتكتيف سيرجري
1: علاج تحفظ يعني.
2: ايوه الان دخلوا حاجه اسمها بروفلاكتيك سيرجري يعني بدينا نحن ننقل نقله نوعيه من عمليه التحفظي الى عمليه الوقائي.
1: يعني قبل ما يصاب المريض بالسرطان نحن نبادر
2: بالضبط.
1: نعم.
2: مثلا مشان نيسر الامور مثلا عندنا من التيومر دلاله الاورام يسمونه البراكا 1 براكا 2 عباره عن فحص وراثي جينيتيك ستادي، هل نعملها مثلا سرطان واحده عندها امها مصابه بثدي عندها مخلفه ثنتين او عمتها وخالتها يسمونها فيرست ديجري او سكند ديجري ريليتيف اللي علاقه اسريه مباشره. طيب. فنعملهم البراكا 1 براكا 2 جينيتيك ستادي، اذا طالع موجب فلازم تشيل الثدي لازم، لان هي ويل جيت بريست كانسر يعني هي بتصاب بالكانسر لو بتصاب بالسرطان بتصابه 100%. لذلك عملوا حاجه اسمها بروفلاكتيك سيرجري اللي هو نوادي يعني حديثا اللي تعتبر بدت اكثر انتشار هو يسمونه الجراحات البروتكتيف يعني تحمي المريض قبل ما يصاب
1: بالسرطان. دكتور صلاح لفت انتباهي انك تحدثت عن السرطان القولون الايمن والاعراض اللي هي الانيميا وفقدان الشهيه والضعف العام، لماذا خصيت الايمن؟ هل الايسر له اعراض مختلفه عن الايمن؟
2: ايوه طبعا القولون الايمن يختلف عن القولون الايسر.
1: نعم.
2: طبعا الكشف المبكر لهم واحد لكن الاعراض تفرق. طبعا القولون الايمن يبدا هو طبعا من السيكم يسمونه الاعور، الاعور طبعا عرضه حوالي يمكن من 5 سم يوصل الى 7 8 سم.
1: جميل.
2: تمام. حجمه اكبر من حجم الايسر. نوع البراز اللي موجود فيه يكون سائل بعكس البراز الموجود هناك هو الفورمد يعني البراز قد متكون. فلذلك هنا نوع الورم اللي يجي يسمونه بلوبويد يعني كوريات.
1: كوريات.
2: لكن هناك يكون انر يسمونه يعني متضيق. لذلك لما يحصل في سرطان القولون العلامات تفرق. يعني هنا يجي المريض اللي هي بيسمونه 3A، هناك جيلة يكون عنده حاجه الترناتيف يعني اما اسهال او امساك. اسهال امساك. هناك يجي لك في حاله طوارئ بانسداد معوي هنا القولون الايمن ما يحصل له انسداد معوي نادر. ليه؟ لان المريض هو يدخل في انيميا وفي فقدان ده على ما يستد بهالوقت طويل، لانه المسافه طويلة. كبير جدا في القولون.
1: نعم.
2: الدياميتر حقه المحوري كبير، العرض حقه، بعكس القولون الايسر ضيق.
1: نعم.
2: ونوع الابراز فيه متكون، هناك يكون سائل فمن السهل انه ينسد.
1: جميل.
2: هناك يكون صلب او بدايه يتكون صلب، يكون يحصل الابزوربشن الامتصاص.
1: نعم.
2: فيبدا يتصلب البراز، فلذلك يكون هناك عرضه لنوع يختلف عن النوع هذا. لكن هو نحن نتكلم على نوع اللي هو انواع كثيره من السرطانات. لما نجي نحن طبعا السرطان يعتمد على نوع الخليه الاصل اللي يحصل لها عمليه
1: ميوتيشن. نعم.
2: اللي يتحول سرطان من خليه عاديه الى

0: كلية سرطانية. فلو ناخذ نحن اللي نتكلم على مثلا اكثر شيوعا اللي موجوده مثلا في الكتب يسمون الاندر جرادويت اللي تحت الماجستير والدكتوراه الطلبه، بتلاقي بتتكلم كلها كلام على حاجه واحده، على اللي هو ابيثيليال كانسر. الابيثيليال كانسر هذا عباره عن نوع من السرطانات اللي هو يسمونه ادينوكارسينوما او سكويموس سيل كارسينوما، اللي يجي في الاغشيه المخاطيه، ولا يتكلمون على ليش، على اللي جاي في جدار القولون او اللي جاي من برا. هذاك في انواع اخرى اللي نعم. تتشكل حوالي 5% الى 10% اللي هي مثلا الليمفوما غيرها من نوع من انواع السرطانات.
1: دكتور انت ما شاء الله تبارك الله اشتهرت بجراحه الاورام وصادفت الكثير من حالات الاورام، خاصه هنا نتحدث عن سرطان القولون. كيف ترى الوعي لدى الناس والعاديين والمواطنين من يتابعون؟ هل اذا حس بهذه الاعراض اللي ذكرتها سابقا يتوجه اليكم، ام انهم ياتون في حالات متقدمه ومتاخره؟
0: طبعا ما زلنا الى الان يعني الوعي ما يزال متدني جدا. طبعا هناك يدخل فيها عده عوامل، اكثر العوامل طبعا هو الجهل، عدم وصول المعلومه للمريض،

0: يعني احجام كبير او الورم قد فتح. انا يمكن عملت عمليه قبل يومين الورم قد فتح. لكن في المقابل في تدني في وعي سرطان القولون. بتلاقي مثل مؤسسه سرطان لحد الان مركزه على
1: سرطان
0: الثدي. والحمد لله يعني غطوا جزء كبير جدا من الجانب الاعلامي سرطان الثدي. نفتقد نحن الى الان حمله على سرطان القولون وهو الاكثر انتشارا. طبعا الان في تواصل تقريبا قبل نص ساعه انا كنت مع الدكتور وليد وقال انه في ان شاء الله نعمل حمله على سرطان
1: القولون
0: لانه مهم جدا. لماذا؟ لان معظم الحالات اللي تجي الى الان متاخره، وخاصه الحالات اللي توصل مثلا المستشفيات اللي في حاله انسدادات معويه. لذلك المشكله المريض له وان شانس، فرصه وحيده. لذلك لما يجي مريض عنده سرطان القولون ويفتح في حاله طوارئ غير جاهز اي غير محضر، القولون مش محضر. فاما امام الجراح انه يعمل فتحه ويحول ابراز او يقفلها
1: بطن.
0: وزي ما يحصل يحصل، وهذا اللي يحصل فتفتح. لذلك طبعا يفرق مع المريض هو عمليه الاستئصال، يفرق مع المريض عمليه استئصال. طبعا الورم هو لازم تتربط مثلا لو ورم في القولون الايمن او الايسر. طبعا لازم اقل حاجه حد امان من تحت. طبعا هو الان في الدول المتقدمه وصلوا الى مثلا في الركتم تحت اللي هو مستقيم الى 1 سم. ليه؟ اللي هي بدات الامور تتطور مع تطور الادوات الانسترومنت اللي هي اللي يسمونها الدباسه
1: اكبر يعني
0: الدباسات. الامور كويسه. طبعا انت لما تقول للمريض روح لي دباسه معده، انا الان طبعا اتصل بي مريض يقول لي، قلت له روح جيب دباسه معده بكم؟ $550. فيشوف المريض مكلفه.
1: صحيح.
0: انه يقول لك اذا كان الدباسه ب 500 العمليه بكم؟ يعني الدباسه اللي بتربط انت.
1: جميل جدا. دكتور صلاح سناتي على طرق التشخيص وايضا العلاج، خططكم العلاجيه كجراحين اورام لسرطان القولون. لكن فقره حوار مع طبيب انتهت. توعدنا ان شاء الله الحلقه الثانيه نكمل الحديث عن طرق التشخيص والعلاج لاورام القولون
0: باذن الله تعالى. شكرا جزيلا وفرصه سعيده جدا.
1: نحن اسعد بنا مع الدكتور صلاح في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. برنامج طبيب الدار لا زال معكم، ننتظركم بعد الفاصل وفقره جديد الطب. جديد الطب، هذه المرة نتحدث عن دراسة أكدت وجود علاقة بين إنقاص الوزن وسرطان الرحم. ماذا تقول الدراسة؟ ذكرت دراسة أمريكية أن النساء في سن انقطاع الطمث اللائي يعتمدن على تخفيف أوزانهن خلال 3 أعوام تتأخر لديهن مخاطر الإصابة بسرطان الرحم لما يصل إلى 11 عاما، مقارنة بغيرهم اللائي لا يمارسن الرياضة ولا ينقصن من أوزانهن. وأوضحت الدراسة أن النساء اللائي خضعن لهذه الدراسة فقدن 5% أو أكثر من أوزانهن، قلت لديهن فرصة الإصابة بـ

0: الولادة في المنزل أو عند القابلة في غير المستشفى واردة في هذه الحالة. كان هذه فضفضتنا الطبية، نستودعكم الله ونلقاكم بمشيئة المولى تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا

0: إذن بفتحهم. والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجنا الشبابي نبض الشباب. أعزائي المستمعين، هناك مفهوم خاطئ عن القراءة السريعة، يقال بأنها كلما كانت القراءة بطيئة كلما كان الفهم أكبر، وقد أثبت الخبراء خطأ هذا المفهوم، حيث أثبتت التجارب أن من يقرأ بشكل سريع يفهم أكثر وأسرع ويحصل على معلومات أكبر في نفس المساحة الزمنية. لذا موضوع حلقتنا هذه عن مهارات القراءة السريعة. رحبوا معي بضيف الحلقة المدرب الأستاذ سامي بن أكرم التمور، ممارس ومدرب معتمد في القراءة السريعة من ميدكس انترناشنال ومعهد الإنتاجية الأمريكي، دارس ماجستير إدارة أعمال بجامعة UTM الماليزية، محاضر بكلية المجتمع سيئون، استشاري أعمال وتطوير مؤسسي. السلام عليكم أستاذي.
2: وعليكم السلام.
1: يا مرحبا وسهلا بكم، سعدنا جدا وجودكم.
2: محمد حياكم الله.
1: مدربنا الكريم، دعنا في البداية نتعرف عن مفهوم القراءة السريعة وأنواع القراءة السريعة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نشكر لكم على استيعابكم لهذا المحور ولهذه الأهمية، موضوع القراءة السريعة، وجعله من ضمن اهتماماتكم في هذا البرنامج المتميز. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكلمة اقرأ هي الأداة الأولى والمفتاح الأول للتعلم والتعليم، ومنها المنطلق، ومنها تبدأ المعارف، ومنها يبدأ الاتساع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا بما نعلم ونتعلم.
1: اللهم آمين.
2: نعم إن شاء الله. في الحقيقة مفهوم القراءة السريعة هو من المفاهيم التي ليست بوليدة اليوم، وإنما منذ القدم موجود، ولكن من خلال الأيام ومن خلال الفترات الزمنية يتطور هذا العلم كأسلوب وكمنهج. عندما نقول ونتحدث القراءة السريعة، نقصد بذلك يعني أنه كيف الإنسان يقرأ أكبر قدر ممكن من المعارف ومن المفاهيم في فترة أقل وفي وقت أقصر، بنفس الاستيعاب وبنفس الفهم أو أكثر من ذلك عندما يقرأ الإنسان في قراءته المتوسطة العادية. فمفهوم القراءة السريعة، عندما يكون لدي أنا كتاب مثلا يأخذ مني على سبيل المثال 5 ساعات، فمن خلال أسلوب ومنهج القراءة السريعة أستطيع أن أقرأ هذا الكتاب ممكن في 2 ساعة، في 3 ساعات، في 2.5 ساعات. هكذا نقصد بأنه يستطيع الإنسان أنه يقرأ أكبر قدر ممكن من المعارف في جزء أقل أو في زمن أقل.
1: نعم.
2: القراءة السريعة هو فن وأسلوب ومهارة. فعندما أقول مهارة أقصد بها مهارة، مثل ما أقول مهارة قيادة السيارة، أو مثلا مهارة لعب كرة القدم، أو مهارة الطبخ. طيب إيش الشيء اللي يشترك دائما في المهارات هذه اللي نحن نذكرها؟ الشيء أخي محمد الذي يشترك دائما في هذه المهارات هو الممارسة.
1: يعني لازم في كل مهارة ينبغي على الإنسان أن يمارس فيها.
2: نعم، إذا إذا إذا كانت هناك ممارسة موجودة، إيه؟ فيظل الإنسان على مستوى عالي من المهارة في نفس الشيء. فلو لاعب كرة القدم على سبيل المثال، وهم يفهمون هذا ويعرفونه تماما، إذا غاب عن التمرين، غاب عن التدريبات لفترة معينة وانقطع، ماذا يحدث؟
1: تقل مهارة،
2: يقل المستوى وتقل المهارة عنده. نعم. كذلك قيادة السيارة نفس الشيء هو القراءة السريعة عبارة عن مهارة، فكل ما كان الإنسان يمارس القراءة وكل ما كان يطلع أكثر وكل ما يتعرف أكثر يستطيع أن يكتسب هذه المهارة بشكل
1: أكبر
2: وبشكل أفضل.
1: نعم.
2: مهارة القراءة السريعة هي تعتبر واحدة من أدوات موفرات الوقت. كثير ما تحدثنا عبر هذا المنبر عن إدارة وتنظيم الوقت، فالقراءة السريعة نفسها هي تعتبر واحدة من الموارد المهمة في استثمار الوقت وكيف الإنسان يوفر من وقته من خلال اكتساب هذه المهارة، وهي مفيدة جدا وممتعة.
1: يا سلام، نحن متشوقين لها جدا لهذه المهارة.
2: نعم بإذن الله.
1: أستاذ الكريم، بما أن هذه المهارة السريعة مهمة جدا للإنسان، فدعنا نتعرف متى ظهرت هذه المهارة.
2: نعم، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أنه موضوع مهارات القراءة السريعة ليس وليد اليوم، فهذا أسلوب كان منتهج منذ فترة، منذ الخمسينات، فكانت هناك مدارس تظهر باسم مدرسة إيفلين وود ومدرسة بيتر كوم. أقصد مدرسة يعني منهجية، مثل منهجية الشافعي، منهجية الحنابلة، نقصد بها منهج معين. فكان يدرس في المدارس وكان يتعلم الطلاب هذا الشيء ويمارسونه في حياتهم، ولكن مع الأسف الشديد لا زال هناك ضعف كبير جدا في العالم العربي عن هذا المفهوم وعن هذا الأسلوب المعين في المطالعة والتفقه في الحياة بشكل عام.
1: أستاذ الكريم، بما أن القراءة سريعة فهي ناتجة من كلمة سرعة، صحيح؟
2: نعم.
1: وبالتالي فإن للسرعة معدلات بلا شك، فما هي معدلات سرعة القراءة العادية والقراءة السريعة؟
2: نعم محمد، ده عادة السرعات اللي تكون دائما يوصفونها بالسرعات الأبطأ هي تكون في حدود 170 كلمة في الدقيقة. السرعة تقاس بكم كلمة
1: في الدقيقة؟
2: في الدقيقة.
1: أيوه. مثلا زي ما نقول مثلا سرعة السيارات، أيوه، كيلومتر في الساعة.
2: في الساعة.
1: نعم.
2: هنا في سرعة القراءة يقال كلمة في الدقيقة.
1: جميل.
2: 170 كلمة في الدقيقة تعتبر بطيئة جدا.
1: أوه.
2: إلى حدود 200.
1: 200؟
2: بطيئة
1: عادة.
2: نعم. تبدأ سرعات المتوسطة من 200 إلى 300. نعم. عندما تصل إلى 400، مؤلف كتاب القراءة السريعة توني بوزان يصفك بأنك إنسان مثقف إذا كنت تقرأ بسرعة 400 كلمة في الدقيقة.
1: جيب. نعم. يعني الإنسان المثقف يقرأ بهذه السرعة.
2: يفترض.
1: أيوة.
2: السرعات الجيدة يا محمد تبدأ من 700، تصل إلى 800، وحتى تصل ممكن إلى 1000 وأكثر من ذلك.
1: أوه.
2: نعم.
1: عجيب. هذا الشيء غريب، يعني ترى البال، أول مرة أسمع المعلومات هذه.
2: كلمة في الدقيقة.
1: جميل. أستاذ الكريم، بما أن هناك سرعات للقراءة، فكيف أنا أعرف سرعة قراءتي؟
2: أيوة نعم. هو في الحقيقة القراءة السريعة لدينا برنامج تدريبي يمتد من 15 ساعة إلى 25 30 35 ساعة. في بداية البرنامج التدريبي أو الدورة التدريبية نجعل للمتدربين أو نقدم للمتدربين الاختبار القبلي. من خلال الاختبار القبلي نقيس مستواهم الحقيقي،
1: يعني تحديد مستوى.
2: تحديد مستوى.
1: جميل.
2: فطبعا تظهر عادة نفس السرعات هذه اللي تكلمنا عليها، 150 170،
1: يعني نادر ما تزيد على 200 كده.
2: نادر تصل ال 200، إلا قليل منهم تلاقيهم 200 أو 250، إذا كان هناك فعلا قراء نهيمين تتطور معدلات قراءتهم بالتدريج، فنجد المستوى الحقيقي للمتدرب. ثم نقدم لهم المعارف ونقدم لهم المهارات، وفي نهاية البرنامج التدريبي نعمل الاختبار الأخير ونقيس مرة أخرى معدل التحسن. وفعلا عندما يكون هناك برنامج بيأخذ ساعات كاملة، بيأخذ وقت كافي ووافي، نجد هناك أنه فعلا في تحسن ملحوظ في زيادة سرعة القراءة وفي تحسن معدل السرعة.
1: طيب أستاذي، مثلا أنت الآن تتحدث على برنامج، صحيح؟
2: أيوة نعم.
1: طيب ماذا يحدث في هذا البرنامج؟ يعني هل يقرأ كتب معينة وكيف بالضبط؟
2: نعم، هناك تطبيقات وهناك تدريبات وهناك ورش داخل البرنامج من خلالها يستطيع الإنسان أن ينمي هذه القدرة. دعنا من حديثنا للبرنامج، اجعلني أو اسمح لي أن أقدم للمستمع الكريم طريقة سهلة وميسرة ممكن في بيته يستطيع أن يقيد سرعة قراءته.
1: تفضل.
2: هناك طبعا عدة طرق وعدة هناك طبعا عدة طرق وهناك برامج ممكن يستخدمها الإنسان، لكن سنقدم للمستمع الكريم طريقة بسيطة، طريقة سهلة ممكن يعملها في البيت.
1: نعم. جميل.
2: لدينا هذا الكتاب الآن لمعرفة سرعة القراءة. يفترض بداية نعرف ما هي معادلة سرعة القراءة.
1: هناك معادلة عادها.
2: نعم، معادلة سرعة القراءة
1: رياضية ولا كيف هذه؟
2: معادلة رياضية. جميل. سرعة القراءة بتساوي عدد الكلمات على الزمن
1: فقط.
2: في اليمين سرعة القراءة تساوي
1: عدد
2: على اليسار في البسط عدد الكلمات في المقام الزمن. الآن إيش أعمل بالضبط؟ الآن أروح أشوف هذا الكتاب كم متوسط عدد الكلمات في هذه الصفحة. في صفحة معينة.
1: جميل.
2: بشكل عشوائي.
1: إيه؟
2: يفضل أن يكون في بداية فصل معين أو في بداية باب معين، أشوف كم متوسط عدد الكلمات. كيف تحسبها؟ بسيطة جدا، تشوف السطر الواحد كم عدد الكلمات، تشوف في نفس الصفحة كم عدد الأسطر، وتطلع المتوسط. فرضنا أنك أنت وجدت المتوسط عادة في هذا الكتاب 150 كلمة في نفس الصفحة. يعني بالمتوسط.
1: جميل.
2: كيف حسبناها؟ ممكن نقول عندنا نحسب كم عدد الكلمات في هذا السطر، السطر الثاني، ونأخذ بشكل عشوائي كم أسطر، ونشوف عدد الكلمات، ونحسب المتوسط كم كلمة، ونشوف كم المتوسط كذلك في عدد الأسطر. فلتكن المتوسط 150 كلمة في هذه الصفحة.
1: يعني هذه تكون خلال دقيقة صفحة، صح؟
2: لا، الآن نحن ما نتكلم على الـ
1: على الـ على الزمن.
2: الآن نتكلم بنعرف الآن كم محتوى عدد الكلمات في الجزئية اللي أنا سأقرأها.
1: جميل.
2: فوجدت مثلا المتوسط، طبعا في هناك طريقة سهلة، مثلا هذا نصف سطر وسطر آخر هناك نصف سطر، محسوب سطر واحد. في عن على هذه ما تحسب حروف الجر.
1: أيوة.
2: ما تحسب بكلمات. فمتوسط الآن قلنا 150 كلمة.
1: أيوة. جميل.
2: جميل. الآن أروح من بداية الفصل أو من بداية الباب، ابدأ اقرأ، وقبل ما اقرأ أقوم أضبط المؤقت بالدقيقة والثانية. أضبط المؤقت بالدقيقة والثانية وابدأ الآن اقرأ. اقرأ، استمر في القراءة، استمر في القراءة. إلى أن أصل أنا إلى يعني أشوف نفسي كذا يكفي.
1: عندك كفاية.
2: كفاية كذا قرأت أنا. الآن في هذه الحالة تقوم توقف المؤقت.
1: أيوة.
2: وتشوف كم عدد الصفحات اللي قرأتها.
1: بالكامل اللي قرأتها.
2: بالكامل اللي قرأتها. مثلا على سبيل المثال وجدت أنه عدد الصفحات اللي قرأتها
1: أيوة
2: 7 صفحات، وجيت شفت المؤقت وجدتك أنك لديك 8 دقائق. كم الآن عدد الكلمات هي بتصير؟
1: نقسم 7 على 8.
2: كم عدد الكلمات بتكون؟
1: في الصفحة 150، صح؟
2: الصفحة 150.
1: أيوة.
2: بتضربها
1: في 7 صفحات. إذا بتقول 150 في 7.
2: أيوة. بتضرب 150
1: في 7.
2: 7 بتطلع تقريبا 1050 كلمة.
1: جميل.
2: الآن 1050 كلمة هذه جيت شفت المؤقت حقك وجدته على 8 دقائق، بتقسمه مباشرة بيطلع لك حدود 131
1: كلمة.
2: كلمة في الدقيقة.
1: أنت بطيء الآن.
2: هذه سرعتك الآن.
1: عادية هذه زي ما نقول، صح؟
2: هذه سرعة طبعا بطيئة جدا.
1: فرضا
2: أنه في معانا هناك كتاب متوسط عدد الكلمات اللي موجود في الصفحة الواحدة 150.
1: جميل.
2: وهذا الكتاب فيه 300 صفحة، كم تتوقع ستكون عدد الكلمات في هذا الكتاب؟ 300
1: في 150
2: ستساوي 45,000 كلمة.
1: الكتاب كله 45؟
2: الكتاب كامل 45,000 كلمة. طبعا جميل. هذا مع يعني ما نقول بالزيادة، لأنه في هناك أكيد في فراغات، وربما تكون في هناك رسومات، في هناك صور.
1: أيوة.
2: فخلنا نقول 45,000 كلمة.
1: تمام.
2: الآن عندي معادلة يا محمد، ولنفرض أنت سرعتك 150 كلمة في الدقيقة، قمنا بعمل اختبار قبلي وحددنا مستواك، فوجدنا أنه مستواك الحقيقي الحالي تستطيع أن تقرأ ب 150 كلمة بسرعة 150 كلمة في الدقيقة.
1: نعم.
2: الآن عندي سرعة القراءة 150 في الطرف الأيمن.
1: أيوة.
2: في الطرف الأيسر عندي
1: عدد الكلمات،
2: عدد الكلمات على الزمن. الآن بغيت بعرف أنا يا محمد كم بتأخذ وقت علشان تخلص هذا الكتاب.
1: أيوة. إذن بنقسم
2: 45,000 على 150
1: كلمة.
2: نعم، 45,000 كلمة بقسمها على
1: 150
2: اللي هي سرعة قراءتك. ستكون لدينا 300 دقيقة.
1: يعني 300 دقيقة ستنتهي من قراءة الكتاب.
2: نعم، نحولها إلى ساعة، بنقسمها على 6 تطلع كم؟ ممتاز.
1: 5 ساعات. جميل.
2: طيب فيما لو أنت يا محمد طورت نفسك وزدت من سرعة قراءتك من 150 فقط إلى 300، يعني زودت بس كماها
1: ذبل يعني
2: كماها بس.
1: أيوة.
2: صرت الآن 300،
1: نقرأ 300 كلمة في الدقيقة.
2: نعم.
1: نعم.
2: تتوقع كم بيأخذ منك هذا الكتاب؟
1: يأخذ نصف الوقت.
2: نصف الوقت،
1: لأنه يعني بأخذ الآن نقول ساعتين ونص.
2: ساعتين ونص بالضبط. بالضبط. أيوة. نعم، 45,000 بقسمها على 300. بتعطينا
1: الزمن.
2: الزمن تعطينا 150 دقيقة بالضبط.
1: نعم.
2: بحولها إلى ساعة بتعطينا ساعتين ونصف.
1: نعم.
2: شفت كيف الآن الاستثمار الأمثل في هذا الموضوع؟
1: جميل جدا.
2: وكيف الإنسان يتطور من سرعة قراءته بمجرد تغيير بسيط في حياته وزيادة يعني قدرة في مهارة معينة.
1: صحيح.
2: من هنا تأتي الأهمية ومن هنا تأتي الفائدة في هذا الموضوع.
1: تمام. أستاذ الكريم، بما أننا تعرفنا الآن على سرعة القراءة السريعة ومفهومها، لدينا سؤال، كيف أزيد من سرعة قراءتي؟ قد يقول المستمع ذلك السؤال.
2: نعم، كيف أزيد من سرعة قراءتي؟ بداية قبل أن نوضح للمستمع الكريم كيف ممكن أن نعين المستمع أن يزيد من سرعة قراءته، فأول مبدأ في موضوع مهارات القراءة السريعة أنه الإنسان يلزم نفسه أنه سيقرأ بسرعة. مبدأ آخر أنه يتخلص من العادات السلبية، العادات الشائعة التي تسبب بطء القراءة.
1: مثل إيش يعني بالضبط؟
2: مثل القراءة بصوت. كثير من الناس يقرؤون بصوت. كيف يعني يقرؤون؟
1: كيف يقرأ بصوت؟
2: تجد صوته منطوق للأحرف أو الكلمات التي يقرأها.
1: يعني يقرأ بصوت مرتفع شوي.
2: يقرأ بصوت منخفض أو مرتفع.
1: يعني يسمع نفسه.
2: أو يحرك شفتيه أو يحرك لسانه.
1: طيب.
2: إذا كان يقرأ بطريقة الأزيز أو الهمهمة هذا لا في ما في مشكلة في هذا.
1: تمام.
2: وإنما يقرأ بصوت بتهجي الكلمات. أو يقرأ بتمتمة الشفتين أو تحريك اللسان، هذه طبعا طريقة سلبية وعادة سيئة جدا في القراءة.
1: أجل.
2: لماذا؟ لأنها تخالف الفلسفة اللي نحن ذكرناها. الإنسان يضع لكل كلمة صورة، هذه الصورة تنقل مباشرة إلى وين؟
1: للدماغ.
2: إلى الدماغ، فأنت مباشرة تأخذ هذه الكلمة تنقلها مباشرة إلى العصب البصري، من العصب البصري مباشرة تنقلها إلى الدماغ والدماغ يترجمها ويفسرها. ولكن عندما تقرأ بصوت ماذا تعمل؟ تقوم أنت تسمع نفسك هذه الكلمات وهذه المعارف، ثم تنقلها إلى الأذن، ومن الأذن تقوم بنقلها إلى السمع، ومن عصب السمع ثم تنتقل إلى الدماغ.
1: يعني الآن دخلت الدماغ بطريقتين.
2: نعم، أنت الآن شوشت على الدماغ بهذه الطريقتين، واستخدمت طريقة طويلة جدا في موضوع ليش؟
1: القراءة.
2: في موضوع القراءة وأخذ المعرفة. القراءة بصوت هي أحد الطرق أو أحد الأساليب الشائعة التي تسبب بطء القراءة.
1: يعني تؤثر سلبيا على القراءة السريعة.
2: نعم، القراءة الحذقة، القراءة الذكية، القراءة السريعة تنتهج منهج القراءة البصرية
1: فقط.
2: نعم، كنت قبل الحلقة تداخلنا وتقول لي كيف القراءة البصرية، هو هذا نفس الموضوع اللي كنت تكلمنا عليه محمد، اللي هو القراءة البصرية هي ماذا؟
1: القراءة السريعة.
2: هي قراءة سريعة
1: نفسها،
2: تقرأ فقط بعينك.
1: أيوة، من دون تحريك الفم، من دون اللسان.
2: هكذا الفم أو تحريك اللسان.
1: نعم.
2: هذا المبدأ الأهم في موضوع القراءة، وهو أحد الأساليب. طبعا هناك عدة أساليب ولن تسعنا الحلقة لكل شيء. الأمر الآخر وهو قراءة الكلمة كلمة. كيف يعني قراءة الكلمة كلمة؟ عندما تجد وتفتح الكتاب أو تفتح الملف أو تفتح أي حاجة ولو حتى في الجوال، تقرأ المعارف والعلوم أو تقرأها كلمة كلمة. ماذا أقصد بذلك؟ أقصد بأنه الإنسان لازم يدرب نفسه أنه يقرأ عدد أكبر من الكلمات ككتلة واحدة. خلينا نعطيك مثال. هذا الكتاب الجميل الآن اللي أمامنا.
1: أيوة.
2: كتاب الرحيق المختوم. هنا تجد يا محمد.
1: نعم.
2: قال عمير. هذه تقرأ كلمة واحدة. أشهد أنك رسول الله، هذه كلمة واحدة.
1: كيف ذلك؟
2: تدرب عينك أنك تلقطها كأنها كتلة واحدة. طبعا في البرامج الطويلة لدينا مهارات كيف تستطيع ذلك، لكن مبدئيا يتدرب الإنسان على ذلك. قد كنا يا رسول الله نكذبك، هذه كلمة واحدة.
1: يعني كتلة واحدة.
2: كل ما كانت الجمل مترابطة مع بعض تقرأ كأنها كتلة واحدة. مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة واحدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
2: كلمة واحدة. يعني كل كتلة مترابطة مع بعض أو تتجه باتجاه مفهوم واحد سهل وبسيط التعرف عليه، تتدرب عليها وكأنها كتلة واحدة. كذا أنت ستنقل نقلة نوعية ليست بالبسيطة في استراتيجيات القراءة الخاصة بك. لن تقرأ كلمة كلمة، القراءة كلمة كلمة عادة سلبية في القراءة.
1: تمام. هذه الكلمات مثلا لما تتكرر أكثر من مرة نقراها كتلة واحدة ولا من أول مرة نقراها كتلة واحدة؟
2: بقدر ما يقرأ الإنسان وبقدر ما تتشكل لديه من ارتباطات بين الجمل وبين المعارف وبين الكلمات، يستطيع هو أن يعرف ما هي الكلمات المترابطة مع بعض ويجعلها كلمة واحدة ويجعلها كتلة واحدة.
1: نعم.
2: في الحقيقة القراءة السريعة قائمة على أمرين. الأمر الأول هو التخلص من العادات السلبية التي تبطئ من سرعة القراءة. الأمر الآخر هو توسيع مجال الإدراك، توسيع مجال الرؤية.
1: طيب كيف ممكن يوسع مجال الرؤية يعني؟
2: نعم، أنا أستطيع أن أوسع مجال الرؤية وأستطيع أن أقرأ أكثر من كلمة واحدة من خلال توسيع مجال الرؤية أو مساحة الفهم التي يسمونها في في في علم القراءة السريعة.
1: أيوة.
2: من خلال عدد من التدريبات تمارس للعين توسع فيها مجال الرؤية وتستطيع أن ترى أكثر من كلمة في الومضة الواحدة. الومضة الواحدة عادة تستغرق ربع ثانية وأكثر.
1: طيب أستاذي الكريم، ممكن تذكر لنا بعض هذه التطبيقات؟
2: أحد التطبيقات السهلة البسيطة لتدريبات العين أنه تضع أصبعك أمامك بهذه الطريقة، تمد أيوة. يدك بهذه الطريقة.
1: تمام.
2: وتحركها في اتجاه اليمين إلى أقصى اليمين وتتابعها بنون العين، نون البصر، إلى أن تصل إلى مستوى معين. وثم تأخذ الاتجاه الثاني باليد اليسرى على العكس، على أقصى اليسار، ثم ممكن أعلى ممكن أسفل، وتحاول تدرب عضلة العين. إيش المشكلة في في في موضوع القراءة السريعة؟ إنه عضلة العين هذه ضعيفة أحيانا تكون أو غير نشطة، فأنت تحركها وتدربها.
1: طيب أستاذ الكريم، بما أن الناس الحين المشكلة إنهم ما يقرؤون إطلاقا، يقول لك القراءة مملة أو يقول لك إنه تأخذ معي وقت أو بطيء في القراءة، فكيف الحل في ذلك؟
2: نعم، هذا سؤال وجهي محمد. أصلا لماذا الناس لا يقرؤون؟ لماذا الناس لا يقرؤون؟ لأنهم يقرؤون بعادات سلبية، ما يقرؤون بأساليب ممتعة شيقة جميلة تجعلهم يستمتعون بالقراءة. أصلا هو يقرأ بطريقة مبطئة للفهم. ذكرت في بداية الحلقة أنه ما علاقة سرعة القراءة بالفهم. في العادة الناس اللي معتاد أنه كل ما زادت سرعة القراءة كلما قل الفهم، لكن أيه. أثبتت التجارب أنه في الحقيقة العكس.
1: تمام.
2: أنه كل ما زادت سرعة القراءة كل ما اتسعت المدارك
1: وكل ما فهم الإنسان أكثر.
2: طريقة العقل في التفكير يستطيع أن يقرأ أكثر من 10,000 كلمة في الدقيقة.
1: يا الله.
2: يستطيع العقل في القدر العقل قدر. هذا لديه قدرات عظيمة جدا.
1: نعم.
2: أوهبنا الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان لا يستطيع أن يستثمر هذا. ودليل على هذا الموضوع أنه إذا أنت تقرأ بقراءة بطيئة، ما الذي يحصل معك؟ يشتغل ذهنك بأمور من خارج الكتاب عادة. لماذا؟ لأنه في هناك يتشتت، لأنه في هناك مساحة كبيرة جدا في الدماغ أنت لم تستثمرها ولم تستفيد منها. لكن عندما تبدأ في سرعة القراءة ماذا؟ التركيز يزيد والاستيعاب يزيد، تماما مثل ما تقود السيارة أو تقود السيكل. فعندما تزيد السرعة ما الذي يحصل؟ تركيزك للطريق
1: أكثر
2: يكون أكثر.
1: نعم.
2: ونظرتك تكون حادقة وتكون مستوعب الذي أمامك أكثر.
1: نعم.
2: إذن فانتهاج الإنسان لأسلوب ومهارة هو الذي سيعطيه الدافع، هو الذي سيعطيه التحفيز بأن يقرأ قراءة سريعة.
1: جميل.
2: إذن أخذنا بعض الأخطاء الشائعة التي تسبب بطء القراءة، مثل القراءة كلمة كلمة، القراءة بصوت.
1: نعم.
2: وهناك أساليب ممكن أن يتدرب عليه الإنسان أو يمارسها وهي مفيدة كذلك، مثل استراتيجية أو طريقة تدعى SQ3R.
1: ما هي SQ3R؟
2: SQ3R يعني S survey أو skimming يعني تصفح.
1: نعم.
2: و Q اللي هو question، وبعدين 3 مرات من الR. سنشرحها بسرعة. حقيقة كثير من الناس يمارسون هذه الطريقة وهم لا يعلمونها.
1: أوه.
2: ولكن لو علموا سيتحفزون أكثر. أن هذه فعلا طريقة فعلية في ماذا؟ في زيادة سرعة القراءة.
1: فأنا متحفز أكثر من الآن قبل ما أسمعها.
2: الله يسلمك محمد. إذن الإس الأول هو السيرفي أو التصفح أو الاستطلاع الأولي. طبعا هذا يكون كالتالي. أنت الآن تأخذ الكتاب، قبل ما تقرأ الكتاب، قبل ما تدخل في الكتاب ماذا تعمل؟ تأخذ تشوف الغلاف الأمامي، تشوف الغلاف الخلفي، تتعرف على الغلاف، من المؤلف، كم رقم الطبعة، ما هو دور النشر في البداية على طول. تروح إلى خلف الكتاب، أحيانا تجد في خلف الكتاب هناك سطور معينة
1: للمؤلف
2: نعم. أو ستتعلم في هذا الكتاب مباشرة، ثم تنتقل إلى وين؟ تنتقل إلى الفهرس. قبل ما تقرأ الكتاب لازم تروح تشوف الفهرس إيش مكتوب فيه،
1: سوي نظرة عامة على الكتاب،
2: سوي نظرة عامة على الفهرس. أنت الآن تعمل سياحة، أعز مكانا في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان
1: كتاب.
2: وهذا صديق، هذا زميل، الآن لا تدخل عليه مباغت، فتتعرف عليه أولا عن كتب، تتعرف عليه عن بعد، ثم تنتقل من الفهرس تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى المقدمة. تقرأ المقدمة ثم تقرأ الخاتمة. 80% من الناس اللي يقرؤون الكتب لا يقرؤون المقدمة،
1: كده تبدأ يدخلون مباشر الكتاب
2: مباشر. قراءة المقدمة مهم جدا. لماذا؟ لأن المقدمة تعطيني جواب لماذا قام المؤلف بتأليف هذا الكتاب. المقدمة تعطيك الإجابة على هذا السؤال، وتعطيك ما هي دوافع المؤلف الذي جعلته يؤلف هذا الكتاب. إذن تقرأ المقدمة، تقرأ الخاتمة، غلاف الأمامي، غلاف الفهرس، ثم تجلس على الكتاب جلسة شاي وتستطلع العناوين الرئيسية، العناوين الفرعية، الرسومات، إذا في هناك بيانات، إذا في هناك أي حاجة بشكل عام. خلصت هذه المرحلة، هذه المرحلة نسميها مرحلة الإش، مرحلة الإس اللي هي السرفي أو التصفح أو السكيمينج. ممتاز. الآن تروح للمرحلة الثانية اللي هي الكيو، اللي هي الكوستشن، اللي هي وضع الأسئلة. طبعا هذه الطريقة من عام 1942 موجودة.
1: عجيب.
2: نعم، ابتكرها شخص اسمه روبنسون. لكن مع الأسف الشديد كثير من الناس ما يمارسون هذه المهارات. ففي كوستشن ماذا تعمل؟ تروح تضع لنفسك أنت أسئلة قبل ما تقرأ الكتاب. مثلا أخذت كتاب اسمه العظمة، إذن ماذا سيتبادر لك للذهن يا محمد عندما تأخذ كتاب اسمه العظمة؟
1: تكلم على شخصيات بارزة ومشهورة.
2: نعم. أيوة، مثل من هم العظمة؟
1: نعم.
2: لماذا سموا العظمة؟ ما هو المعيار الذي جعلنا نقول أن هؤلاء
1: عظمة. وكيف وصلوا إلى العظمة؟
2: كيف وصلوا إلى هذه العظمة؟ فتضع لنفسك هناك عدد من الليش؟
1: الأسئلة،
2: عدد من الأسئلة قبل قراءة هذا الكتاب.
1: جميل،
2: مهم جدا عندنا في مهارات القراءة السريعة، عنده عندما تقرأ الكتاب 1% بنية الاستمتاع و99% بنية المعارف والعلوم.
1: استزادة.
2: نعم. الآن أنت وضعت لك عدد من الأسئلة، الآن بتبدأ في 3R. الآر الأول read، الآر الثاني recite، الآر الثالث هو review.
1: جميل.
2: الآر الأول read يعني تقرأ بغرض الإجابة عن الإيش؟
1: عن السؤال،
2: عن الأسئلة اللي أنت وضعتها.
1: نعم.
2: تقرأ بهذه الطريقة. الآر الثانية هي recite، يعني التسميع الداخلي، التسميع هي هي طريقة مرحلية فقط لزيادة الاستيعاب، هي تراجع نفسك هل فعلا أنت الآن جاوبت على الأسئلة هذه؟ هل فعلا حصلت اللي بغيته في هذا الكتاب أم لا؟
1: طيب كيف هذه يعني استماع الداخلي أو القراءة الداخلية؟
2: وإنت تقرأ الكتاب ستصل إلى مرحلة معينة إنك أنت ماذا؟ وقفت، تجي تراجع نفسك، توقف تسأل نفسك،
1: يعني زي ما تسوي مثلا تغذية راجعة،
2: تغذية راجعة، وتشوف نفسك كيف جاوبت على الأسئلة اللي أنت طرحتها. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الريفيو، وهي المراجعة والتلخيص، وجعل هذا الكتاب ممكن في ورقة واحدة بأحد الأسلوب الجميلة،
1: يعني
2: الخرائط الذهنية أو أي أسلوب آخر من أساليب التلخيص. وعلشان مرة ثانية لما ترجع للكتاب ترجع فقط لورقة واحدة تجد كل شيء مكتوب فيها.
1: جميل.
2: إذن هذه طريقة كذلك مهمة أو منهجية في القراءة السريعة، ويفترض أن الإنسان يمارسها وتصير جزء من حياته.
1: جميل.
2: أهم شيء معنا في الموضوع هو أن الإنسان ينوي أن يكتسب القراءة السريعة كعادة في حياته، كأسلوب جديد في حياته. أحيانا الإنسان لا يقرأ، لماذا؟ لأنه المفهوم اللي عنده عندما يأخذ الكتاب لابد عليه أن يقرأ الكتاب هذا من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة، من الجلدة إلى الجلدة.
1: نعم.
2: عندنا هذا أسلوب خاطئ. أنا ممكن أشتري هذا الكتاب فقط بغرض قراءة الباب الثامن أو الباب السادس أو الباب الثالث،
1: يعني جزئية معينة،
2: جزئية معينة
1: لك هدف منها.
2: نعم. أنا عندما أروح أبحث عن كتاب أو أبحث عن حياة الخليفة عمر بن الخطاب، عن حياته، أريد فقط فروسيته، أقوم فقط أفتح الباب الذي يتحدث عن فروسيته، ما لي علاقة بالجزء الآخر.
1: نعم.
2: هنا الإنسان يبدأ فعلا يقرأ. بتقول لي كيف يدخل مباشرة إلى هذا الجزء؟ لو يفهم طريقة الـ SQ3R يتصفح الكتاب وينتقل بهذه السرعة سيفهم أنه يستطيع أن يقرأ فقط الجزئية هذه.
1: جميل. طبعا أستاذ ختاما، ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها القراءة السريعة؟
2: في الحقيقة توجد هناك كتب، في هناك كتب ترجمت للعربية، وفي هناك كتب أصلها عربية مثل كتاب القراءة الذكية لساجد العبدلي، وفي كتاب آخر هناك القراءة بأسلوب النجمة. ومن الكتب الممتعة في مهارات القراءة وهي عملية هي المترجمة كتاب القراءة السريعة لتوني بوزان، ويوجد هناك كتاب اسمه الانطلاق في القراءة السريعة لمؤلف اسمه بيتر كومب، وكذلك كتاب آخر باسم القراءة السريعة لشخص مؤلف أجنبي كذلك اسمه بيتر شيفرد. نعم، فهناك عدة كتب وعدة أشياء وعدة مصادر،
1: كلها موجودة على الإنترنت،
2: تجدها على الإنترنت. نعم. موجودة كذلك. جميل. ولدينا كذلك البرامج والتدريبات الفعلية العملية الميدانية كذلك في هذا الموضوع.
1: جزاكم الله خير مدربنا الكريم على ما أفدتم به، وأنتم إخوتي المستمعين الشكر موصول إلى حضراتكم. إلى هنا انتهت حلقتنا هذه، إلى الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
3: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة. جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، عشرين، ثلاثين، مئة، مئتين، 300، اتفضل. والناس يسألون إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، أنت أهل للحمد وأنت أهل للثناء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الحمد لله الذي وفقنا وإياكم وأجلسنا في هذه الجلسة لنعرف معاني كلامه، فالله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي: حسبك. قال: فنظرت إلى وجه رسول الله وإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة من الليالي ومعه بعض الصحابة، فسمع القرآن بصوت أبو موسى الأشعري في بيته وهو يقرأ القرآن، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القراءة وبهذا الترتيل، فوقف يستمع صلى الله عليه وسلم إلى تلاوة أبو موسى الأشعري. فلما أكمل ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح قال له: يا أبا موسى. قال: لبيك يا رسول الله. قال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. قال: والله يا رسول الله، لو كنت أعلم إنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، فرتل لك ترتيل أعظم مما سمعت يا رسول الله. ونحن في هذه الأيام، أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم أيضا الثبات وثبات الأنبياء. الثبات هذا هو على قدر الإيمان، كلما زاد الإيمان زاد الثبات والثقة بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصل في الغار ومعه أبو بكر الصديق، فأبو بكر الصديق يبكي، فيقول له الرسول: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهما تحت قدميه لأبصرنا أو لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما يا أبا بكر، والذي نفس محمدا بيده، لو دخلوا علينا من هذا الفج لفتح الله لنا بابا في هذا الجبل. الله سبحانه وتعالى يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. موسى لما تبع فرعون وأمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إما الغرق إما القتل. فقال لهم: كلا إن معي ربي سيهدين. أنا مع رب العزة، وثقته بالله قوية. فقال: كلا، وإن رأيتم الأسباب الظاهرة يعني خلف ما أردنا، إلا إن لله قدرة تفعل المستحيل. كلا إن معي ربي سيهدين. الرسول صلى الله عليه وسلم، الفرق بين موسى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الثبات، إن موسى قال: كلا إن معي ربي معي. أنتم ضعاف الإيمان، لكن الرسول قال لأبا بكر الصديق: إن الله معي. لا، إن الله معنا أنا وأنت، لأن أبا بكر الصديق كان على درجة كبيرة من الإيمان، فلذلك قال: كلا إن الله، وقال له: إن الله معنا. الرسول يقول: إن الله معنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الثبات، حتى لما خرجوا من الغار وهم يمشون في طريق الساحل في الطريق البعيدة، كان الصديق يمشي مرة أمام الرسول، ومرة خلف الرسول، ومرة عن يمين الرسول، ومرة عن شمال الرسول، مضطرب. فقال له الرسول: ما لك؟ قال: يا رسول الله، تذكر الطلب، وأتذكر الرصد، وأتذكر لا يكون هنا وهناك من يؤذيك. فلما جاء سراقة ابن مالك، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، ثابت ماشي في طريقه، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان موظف مع رب العزة، وثقته بالله قوية، فلم يلتفت إلى المخلوقات كلها، لأن معه رب البرية. فلم يلتفت، إنما سراقة بن مالك لما قرب، والرسول أبو بكر الصديق يقول: يا رسول الله، أدركنا الطلب، أدركونا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثابت يقرأ القرآن، حتى قرب سراقة بن مالك، فغاست قوائم فرسه في الأرض، قيل المرة الأولى والثانية والثالثة، وإذا به يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يلتفت إليه رسول الله ويقول له: يا سراقة، ما حملك؟ وما الذي أغروك به؟ في رواية: 100 من الإبل، وفي رواية: 1000. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أعطيك ما هو أفضل من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أن تلبس سوارة كسرى. سوارة كسرى في ذلك الوقت، ضحك سراقة بن مالك، لأنه أشياء، بعض الأشياء يعني مش ضروري يدخل فيها العقل. الدين مش ضروري نحكم فيه العقل، الدين أن نمتثل وأن نستسلم لله.
3: على آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتعليماته وتوجيهاته، وصلنا في أوائل سورة المؤمنون إلى قوله جل جلاله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. فهم أهل الفلاح بشهادة الملك الإله الفتاح جل جلاله: قد أفلح المؤمنون. متصفون بهذه الصفات العظيمة التي ورد فيها 12 آيات: من أقامها دخل الجنة، قام بحقها من تحقيق الإيمان والصلاة على الخشوع والإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو، كل ما لا يعني، أوله وأشده الكفر، ثم المعاصي بأصنافها، ثم الفضول من القول ومن الفعل ومن كل المتاع، الفضول الذي لا يستعين به الإنسان، وخصوصا من لغو القول والاستماع له. والذين هم عن اللغو معرضون. هذا يقيم المؤمنين إقامة حسنة أمام ما يعرض وينشر من أنواع اللغو. يعرضون عنهم اشتغالا بالأجل والأجمل، اشتغالا بالأفضل والأكمل، اشتغالا بالإله ومطالعة أسمائه وصفاته تعالى في علاه، اشتغالا بتحقيق العبودية له، اشتغالا بالاستعداد للقائه سبحانه وتعالى، يعرضون عن هذا اللغو الذي هو مصيدة لعدو الله يقطع به عن سبيل الله. والذين هم للزكاة فاعلون يبذلون المحبوبات للنفوس بحكم الطبيعة والتكوين من هذه الأموال غير ينفقونها في سبيل الله. والذين للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي فيما اختبروا وامتحنوا به من شهوات الفروج على قوة أدب مع الله تبارك وتعالى وتغليب للعقل وللدين، لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذا مخصوص بالرجال، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المعتدون، الذين تجاوزوا الحد إلى الحرام وإلى ما يعاقبون عليه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحفظونها ويؤدونها كما ينبغي، كل أمانة وكل عهد عاهدوا عليه صغيرا أو كبيرا. بذلك وجدنا خيار الخلائق في الأمم السابقة ثم في هذه الأمة، كانوا شحيحين بأن يعاهدوا أو يجعلوا موثق أو عقد أو عهد إلا ما تيقنوا وصدقوا في إرادة القيام به، وعلموا أن ذلك ميسر عليهم، وأحبوا أن ما استطاعوا أن يجعلوه ابتداء من دون وعد ومن دون عهد ومن دون ميثاق فعلوا ذلك خوفا من أن يخلوا ويقعوا في الخيانة بالأمانة أو في الخيانة بالعهود. فما أتمننا الله عليه من قلوب وأعضاء، ما أتمنى الله عليه من أهل وأولاد، ما أتمنى الله عليه من أوقات، ما أتمنى الله من قدرات وإمكانيات واستطاعات واختيارات، كلها أتمنى الله عليها في أمانات عندنا. وما أتمنى عليه أحد من خلق على سر من أسراره أو على مال من أمواله أو على عرض من أعراضه أو على حق من حقوقه، فيراعون هذه الأمانات ويؤدونها كما ينبغي، لأمانتهم وعهدهم راعون، فلا يعهدون ولا يعاهدون إلا ووفوا بما عاهدوا به، فلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والذين هم على صلواتهم يحافظون، فذكر في البداية الخشوع فيها ثم ذكر المحافظة عليها، والمحافظة عليها بالمواظبة والاستمرار على الدوام وعلى الكمال لها في خشوعها وغيره، يحافظون على إحسانها وإتقانها وعلى المداومة والمواظبة عليها. هنا قال والذين معصاتهم يحافظون، وقال في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم الذين هم عصاتهم دائمون، ثم إذا ختمها بقول الذين هم على صلاتهم يحافظون. هنا قال على صلواتهم في قراءة أكثر القرى بالجمع، على صلواتهم يحافظون. صلوات الفرض التي افترضها الله هي الخمسة الفروض هذه، وعليها جماهير العلماء الأمة، وقال أيضا الحنفية. وهناك واجب بعد الفرائض الخمس وهو الوتر ثلاث ركعات كل ليلة. والذين هم على صلواتهم يحافظون، صلوات الفرائض وهو أولها افترضها الله علينا وأعظمها، ثم بعد ذلك على نوافلها ما ندبنا إليه منها، فوصفهم بالمحافظة على هذه الصلوات، رزقنا الله حسن الحفاظ عليها. ثم قال الجامعون لهذه الأوصاف من المؤمنين أولئك هم الوارثون. الوارث، وكثيرا ما يطلق هذا بين الناس لفظة الوارث على من حصل شيئا حسنا جميلا وطيبا مرغوبا فيه، انتهى إليه ووصل إليه، يقول ورث كذا، ورث جاها، ورث مالا، ورث سمعة، ورث حرفة، يعرف كلها. ولكن بالغالب يقولوا يحبون مسألة الإرث هذا يقدرونه، وخصوصا إذا كان ورث جواهر ورث مبالغ طائلة ورث قصور عمر الوارث. قال الله الوارث انشف عمره، تريد عظمة الإرث حقيقة الإرث، هم الوارثون أصحاب هذه الصفات أولئك هم الوارثون. إيش يرثون؟ قال ما هو قصوركم ولا دنياكم ولا ملككم الذين يرثون

لا، وفي الجنة أسماء لأجزاء هذه الجنة الوسيعة، من جنة الماوى وجنة الخلد وجنة طوبى وجنة النعيم وجنة العليين وجنة المزيد وجنة الفردوس. فأعالي مراتب الجنة وأماكنها الفردوس الأعلى ومزيد وعليين وما وراء ذلك، فلعموم المؤمنين ما تحت ذلك، لعموم المؤمنين هذه جنة السلام، جنة الخلد، جنة الطوبة، وعموم اسم الجنة، فهذه لعموم المؤمنين من الإنس والجن. وأما أولو الألباب ما بين عليين ومزيد والفردوس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وألحقنا الله بهم يا ربي، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي يا أرحم الراحمين. قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. ثم ما ورد من الأحاديث أن جميع بني آدم المكلفين والجن يجعل الله لكل منازل في الجنة وفي النار، إلا من آمن وأطاع فتحول منازله من النار وتثبت منازله من الجنة، وتزداد منازله بقدر زيادته عمله وقربه وصدقه وإخلاصه لوجه رب جل جلاله. ومن كفر ومن كذب فيحرم منازله من الجنة ويبني بذلك منازله من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يرى لكل من الفريقين في الآخرة أنه أيها المؤمن الصالح الطائع، لو كنت اخترت الكفر والعصيان فانظر إلى منازل في النار، كنت تكون في مثل هذه المنازل والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويزداد فرحا ويبال للكافر والكافر، انظر لو كنت اخترت الإيمان والطاعة، انظر منازل عظيمة، وهذه كنت تعطاها لو آمنت، تعطاها لو عملت الصالحة، الآن خذ بدلها منازل في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء يرثون الفردوس وأولئك لهم النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما جاء من الأحاديث في ذلك ليس فيه معنى أن أحدا يأخذ منازل الآخر المحسوب له المنسوب إليه، ولكن يرى أو أهل الجنة وينظرون إلى منازل في النار لو أنهم كفروا لكانوا فيها وفي أمثالها، ويرى أولئك هكذا. وأما ما جاء في بعض الصحيح في مسلم ويرى أنه بعد المغفور لهم يتب ذنوب كبيرة تطرح على اليهود والنصارى، هذا مراد بهم من كانوا اسمه عايشوا يهود ونصارى في الدنيا، فكانوا يؤذونهم ويسبونهم ويتكلمون عليهم، فتأخذ من ذنوب هؤلاء توضح عليهم، وهذا واضح في القصاص، واضح في القصاص. أما أن ذنوب أحد تتوب على آخر من دون كسب الآخر، هذا لا، يتناقض مع القرآن الكريم. أحد ما يجيبه كتاب الذنوب من لم يعملها، الله ما يفعل هكذا، ولا ما يقولوا ولا تزر وازرة وزرة. لكن هؤلاء يهود ونصارى آذوا ظلموا واعتدوا، فجيل ذنوب هؤلاء من المؤمنين الذين أدوهم ذنوبهم، فين يروحون بهم؟ هؤلاء ما عندهم حسنات حتى يأخذ من حسنات، يأخذ ذنوب وترى عليهم جزاء ما اكتسبوا، هم ظلموا وهم اعتدوا، هذا معنى. أما أنه لا مسلم يورث ذنب كافر من دون ما يكتسبه، ولا كافر اسمها يرث حسنات مسلم من دون ما يعملها ولا يكتسبها، ولها ما كسبت عليها، إنما تجزون ما كنتم تعملون، كما قال الله تبارك وتعالى. فلا يفهم من مثل هذا الحديث فهم خاطئ، يظن أن حسنات حد تحمل على الآخر، هذا الذي نفاه الله في القرآن، الذي نفاه ليس هكذا المعنى، ولكن في مثل هذا وفي مثل ما ذكرنا وأولنا. وإلا الجنة اسمه أوسع من النار بكثير، ولكن أكثر المكلفين في النار، ما حد يشيل منزلة حد منزل حد في الجنة،
من أهل النار، ولا ينزل أحد منزلة أحد من النار.

0: أهل الجنة، والكل ويقول وأقبل بعضهم على بعض يتسائلون. قالوا منهم إني كان لي قرين، واحد صاحب في الدنيا كان يعرف، يقول إنك مصدقين، أنت تصدق بالدين ده، تصدق بالبعث بعد الموت وبعد حياة أخرى، كان يستهزئ ملحد، يقول إنك مصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. قال هل أنتم، يقول الملك هل أنتم مطلعون بتشوف صاحبك هذا الآن فين هو؟ ويفسح لهم مجال والحجاب يكشف ويشاهد صاحبه في النار يتعذب، يا فلان. والرجل الله ذاك حس وروحه انت يسمع من شان يزداد حسره، نعم يا فلان فلان، تالله ان كنت لا تردين كان بتهلكنا معك لو اتبعتك ومشيت فيك، كنت تردين ولولا نعمه ربي لكنتم محضرين معك في مثل العذابات الذي انت فيه تصيح. افما نحن بميتين الا موتى دون رحمن بما نحن بمعذبين؟ قال ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل يرجعون ينادون اهل الجنه فيضوا علينا من الماء وما رزقكم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافر وانما تجزى كل نفس ما كسبت، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. يقول سبحانه وتعالى ومع ذلك يعفو ويصفح وصفح وعفو كثير، ولولا ذلك ما ارتفعت درجة أحد في الجنة ولا نالوها، ولكن بفضله وبرحمته وبعفوه اللهم ادخلنا الجنة برحمتك. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر، ذاك النعيم المؤبد والعيش السرمد لا ينتقلون عنه، لا يبغون عنها حولا، ماشي تحول ولا انتقال مكان ثاني أبد، مؤبدين في دار الكرامة، يتجدد لهم السرور، يتجدد لهم العبور، يتجدد لهم النعيم، يتجدد لهم العطاء، يتجدد لهم سلام من قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار، لا يرون فيها شمسا ولا ودنية عليهم ظلالها وذلت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب قوارير كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا. اللؤلؤ المنثور هذا وصف الخدام حقهم، كيف هم حسبتهم لؤلؤا منثورا، تشوف اللؤلؤ المنثور بوصف بسناه وبهائه وبداعة منظره، قال هذا منظر الخدام حقهم في دار السلام، فكيف منظر أهل الجنة نفسهم؟ حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، اللهم اجعلنا من ورثة النعيم ومن ورثة الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. قال هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يا من تتعجبون في البعث وفي الرجوع وفي الحشر، منين جيتوا؟ كيف كونتوا؟ من خلقكم؟ ماذا تستغربون؟ ماذا تستنكرون؟ هذه آيات عظمته وجلاله وقدرته. خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من سلالة من طين، ما استل مزحفنا من الطين من أجزاء الأرض كلها جمعها الله كون منها جسد أبينا آدم. خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، جعلنا الإنسان من بني آدم إلى آخرهم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. البداية من الطين خلق آدم، وقيل أن السلالة من الطين هي نفسه ما يستل من هذه النطف من الطين، والطين آدم أبوهم، لأن آدم من طين خلق من طين، واستل هو من الطين، استل جسده من الطين من أجزاء الأرض، قبض الله ضرة من كل أجزاء الأرض وكونها، بذلك جاء الأوادم في ألوانهم وأشكالهم على مثل طبقات الأرض وألوانها وأصنافها، ونفخ فيهم الروح، وهناك كانت الخصوصية الكبيرة، وأمر الملائكة له بالسجود. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هو الرحم الأم كما وصفه الله تبارك، مكين ما يتأتى اسمها حرقه ولا فتحه اسمها بيسر ولا بسهولة ومكنة قوية جدا يتكون فيها هذا الجنين، بتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة كما ذكر سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الآيات قبل أن يهتدي الناس إلى كيفية تكوين الأجنة في البطون، من قبل قرون من أن يهتدي الناس إلى ذلك من عالم الحب عالم الحس. ثم جاءت كما قال صلى الله عليه وسلم، فكلها آيات على صدقه صلى الله عليه وسلم، تدعو الخلائق إلى أن يؤمنوا به، رزقنا الله تصديقه ونصرته. ثم جعلنا نطفة في قرار مكين رحم الأم، ثم خلقنا النطفة علقة، حولها سبحانه حول مبدل علقة، فخلقنا العلقة مضغة لحما من اللحم، فخلقنا المضغة عظاما، يتحول المضغة هذه كلها إلى هيكل عظمي، الهيكل العظمي للإنسان يتكون أولا، فكسونا العظام لحما. وقبل سنين لما حضر مؤتمر في بعض الدول الأوروبية المتخصص بالشور في علم الأجنة، لما اهتدى إلى أن في الأجنة تتحول المضغة كلها إلى عظام ثم تكسى العظام لحم، عقد لذلك مؤتمر يجمع وذكر القصة. من حضر قالوا هذا عندنا نقرأه في القرآن، ثم تأمل الآية عجيب، أعطل نفسه أول من اكتشف هذا من جيب هذا أن تتحول عظام بعدين العظام تنبت ينبت عليها اللحم. قلوا شوفوا بالنص في القرآن الكريم نطق بمحمد قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه وإخراجه من بطن أمه، فتبارك الله تعالى وتجل وعظم أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فإيش الذي نقص في القدرة التي كونتكم من هذه الأطوار اللي علمتموها كيف تتحول هذه النطفة؟ بعدين بعد لقدها روب وعظام ولحم ودم وبصر وسمع، فين البصر في النطفة؟ فين السمع؟ فين الخلايا في النطفة؟ فين العروق في النطفة؟ وين المعدة وسط النطفة؟ فين؟ مين معدة؟ وين العظم من النطفة؟ ماشي وسط شيء عظام وسط النطفة؟ قول الله هذه القدرة كله بعيد، تقول كيف نرجع كيف نرجع؟ ما شفتوا كيف جيت بكم؟ ردكم كما أشاء جل جلاله وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، تخرجون من قبوركم كما بدانا أول خلق نعيده، وترون نحيي الأرض بعد ما تموت ثم نحييها ظلما وإذا بها تنبت من كل زوج بهيج. فإيش الذي نقص في قدرتنا؟ ليش تتعجبون رجوعكم؟ ما قلة العقل والفكر والفقه هذا الذي عندكم؟ آيات تدلكم على قوة وعظمة يفعل بها ما شاء، تقول كيف كيف كيف كيف كيف كيف أنت جيت أولا؟ كيف جيت أنت؟ كيف وجدت؟ ما تعود سهل هذاك العادة، لكن هذه البداية كيف كان؟ جيت لا إله إلا الله، قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، كم قوتكم وكم قوة سماوات خلقناها فوقكم بإعانة من؟ حد عاننا عليها بقدرة من؟ من عنده سبحانه وتعالى؟ طيب وخلق ذي السماوات من فوقك بيعجز عن خلق، أنت كم مساحتك وكم قدرتك تساوي كما ربع سماء ولا ثلث سماء ولا عشرها ولا إيش تساوي أنت؟ خلق السماوات والأرض أكبر، ومن خلق له؟ من خلق الناس كما قال جل جلاله وتعالى في علاه، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، 7 سماوات سماها الطرائق، أي يعلو بعضها بعض بعضها فوق بعض، وهي الطرائق للملائكة والطرائق لنزول الوحي ولنزول الأقضية والأقدار، طرائق للأرواح وطرائق طرق لرفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. 7 طرائق أي 7 سماوات طباق كما قال في الآية الأخرى، فوق بعضها فوق بعض، وهي مع ذلك طرق الطرق لتنزلات الملائكة ولنزول الوحي ولنزول الأقذية والأقدار ولرفع الأعمال ولصعود الأرواح أيضا فيها كما قال عن الكفار أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء وتفتح لغيرهم أبواب السماء فهي طرائق كما قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين كل شيء خلقناه رتبناه ودبرناه وهؤلاء لما خلقنا السماوات فوق الأرض ما اسمها نسينا الأرض ولا ما فيها ولا ما فيها ولا ما كنا سما تنطبق عليها ولا تفنيها ولا تنهيها ولا تسقط فوقها ولا شيء ما كنا عن الخلق غافلين وكل إن خلقنا كل شيء بقدر وخلق كل شيء بقدره لقد ما كنا عن الخلق غافلين لا يلهينا خلق السماء عن خلق الأرض ولا ما في الأرض عن ما في السماء ولا الأرواح عن الأجسام ليس من الأرواح ما يغفل عن شيء كل ذرة من ذرات الخلق غاية في الصنعة والإتقان يسيرها ويقدرها ويدبرها ولا يغفل عن شيء بل هو قيوم على كل شيء الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين حشاه جل جلاله وتعالى في علاه ثم ذكر العلامات الواضحة لمسألة الإحياء بعد الإماتة فيما ينزل من السماء ويحيي به الأرض بعد موته ويمشي فيها جنات وأعناب ونخيل وفواكه فسبحان الذي عظمت قدرته ولا يحدها أحد وهو على كل شيء قدير نسأل أن يثبتنا على الاستقامة وأن يتحفنا بالكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وأن يربطنا بالمضلل بالغمامة صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل حتى نحشر معه في يوم الحول الأجل ويظلنا الله في ظل لوائه ويوردنا على حوضه المورود في أوائل أهل الورود اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر وثبتنا على الاستقامة واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى وأهلينا وأولادنا وذوينا وأحبابنا وطلابنا وللحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: المتابعون الكرام كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم
2: رشفة من ذكر أعظمهم

0: سلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش سحبي والحمد لله في البدء والتنا.
1: للمفسرين مناهج متنوعة وطرق متعددة في تفسير القرآن، خيرها وأنفعها التفسير بالمأثور، أي تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال السلف. وأبرز كتب التفسير بالمأثور كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وهو كتاب اختصره السيوطي من كتاب له سماه بي ترجمان القرآن، جمع فيه الروايات التفسيرية بأسانيدها، ولكن رآه طويلا فاختصره في الدر المنثور، وهو أجمع كتاب للتفسير بالمأثور لم يبد السيوطي فيه رأيه، ولم يقل فيه كلمة مفسرة أو جملة شارحة، وإنما التزم التزاما كاملا أن يكون تفسيره جمعا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الآية وسردا لأقوال الصحابة ومن بعدهم، فهو الكتاب الوحيد من بين التفاسير الذي اقتصر فيه المؤلف على التفسير بالمأثور، فلم يخلط بالروايات التي نقلها شيئا من الرأي كما فعل غيره. والسيوطي مع جلالة قدره ومعرفته بالحديث وعلله لم يتحرى الصحة فيما جمع في هذا التفسير، فقد نقل الصحيح والضعيف، لذلك فإن هذا الكتاب الجليل في حاجة ماسة إلى عمل متقن في التحقيق والتخريج وبيان الصحيح من غيره. ويذكر المؤلف في أول كل سورة الأحاديث الواردة في فضلها أو منزلتها وثواب قارئها، كما يذكر الآية أو الآيتين في السور المدنية الطوال أو مجموعة من الآيات في السور المكية القصار، ثم يفسر الكلمة أو الجملة بما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما هو منقول عن الصحابة والتابعين، وهو في ذلك يفيض إفاضة شاملة لكل الروايات المحكية دون بيان درجة الحديث أو الأثر. فاحرص على ما في الكتاب من روايات صحيحة وتنبه لما فيه من الروايات السقيمة، ففي الصحيح ما يغني عن الضعيف.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي فأنه الأصل أنه من الأبواب الصعبة ولكنه صار الآن من الأبواب السهلة.
1: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا ثجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفند. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما نحن عاملين به، قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا، أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات. ونحن الآن جينا نسب الأموات، في ناس يتكلمون على أولياء الله تعالى، يشوف الكرامات حقهم وما ينقل عنهم، يشوفوهم شو ما يقولوا، قال: لا تسبوا الأموات، هذه الأموات اذكروا محاسين موتاكم وكفوا عن مساويهم، ناس صالحين ذلك، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وانت تسوي أشياء ما بلغوا علمك، اسكت عن هذه الأشياء. ناس قد كفضوا، قد قدموا على ربهم، قد حاسبهم الله، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وانت تتكلم عليهم، اذكروا محاسين موتاكم. قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ليش تتكلم عليهم؟ هذيل ناس أموات، اذكروا محاسين موتاكم، كيف تتكلم؟ هذيل والأولياء ذو كرامات رتب، ذو كرام، ومن تهوى لولد من غير أب، هذيل لابد من احترامهم، كيف تتكلم؟ وخاصة إذا كانوا من آل رسول الله، أو من أصحاب رسول الله، أو من التابعين، أو من بعدهم إلى يومنا هذا. لا تتكلم على حد، ناس قد ماتوا وقد انتقلوا، لكن لا، نحن الآن اللي يبغاناه في الدين نأخذه، لما بناه ما يوافقنا لا خلوا على شك، ما يصلح، كل الدين تأخذه. ذكرنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في المجموع، قال: كان خطيب يخطب للناس، خطيب يخطب للناس كل يوم، كل جمعة يجيب الخطبة هذه، كررها كل جمعة يجيب الخطبة ذي. قالوا: نسمع من حلا يضرنا، ملينا منها، هات نحا خطبة ثانية. قال: ماشي حتى تعملون بالخطبة هذه، الخطبة هذه عادكم ما عملتوا بها، ماشي خطبة ثانية لما تعملون بها الخطبة هذه. ونحن هكذا نقرأ الكتب، ما انتفعنا ولا استفدنا أبدا، نقرأ ونقرأ ولكن ما استفدنا شيء. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا قدموا. كيف إنسان يتكلم عليه أو يؤذيه؟ ناس قد ماتوا تكلم عليهم أو تنكش، انتبه من نفسك أنت إيش اللي قدمت. وشيء ثاني، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبهم ولا تلعنهم ولا يعني أنك تنتقد على أحد منهم، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا. أنت انتبه من نفسك إيش اللي تعرفه، إيش اللي تتعلمه. لا، كلنا شوفنا مسؤولين عن أولادنا، ومسؤولون عن نسائنا، ومسؤولون عن أهالينا وعن أقاربنا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفة من البحر أو رشفة من الدين، ولكن ما الذي يجمع الكل؟ ما القاسم المشترك الذي يمنعهم عن الاصطدام والاحتدام والصراع والمنازعة؟ لا يجمعهم شيء إلا العود أول لسلوك السلف الذين عرفوا كيف يسوسوا أنفسهم بالخلق وبالأدب، عندما قال الله مشيرا إلى سلوكهم: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ أين راحت الآية هذه؟ وما يلقاها إلا الذين، لأنهم جالسوا أهل الصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأنهم إيه؟ جالسوا أهل الحظ العظيم. وإذا لم يجالس أحد، قالوا ما عرف الفلاح من لم يجالس مفلح. إذا كنت أنا وولدي يجالس الأفلام ونتاج الأقلام وصراع الأقزام وما يدور في هذا العالم من الصراع الذي ترونه، نتيجتنا ما نحن عليه. واليوم نحن في مجلس تنشئة وتروية وإعادة ترتيب، نحتاج إلى تذكير أولادنا في هذه الحوليات بشيء من هذا المعاني، حتى يثبت فينا يا إخواني أولا حب الله على ما يريد الله، حب رسول الله على ما يريد، حب آل البيت على مراد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك حب بعضنا البعض. صار الأمر شدة فيه بين المسلمين، من سينقذهم؟ من سيخرجهم من هذا الحرج؟ لن ينقذهم ولن يخرجهم إلا من قرأ سلوك الحبيب ومواقف الحبيب والطريقة التي رسمها كيف يفعل الإنسان المسلم.

0: الحكمة الذي نجت الإمام الشافعي يوم جاءوبه على ظهر كتب والدم يسيل ويريد أن يقتلوه في فتنة جرت حول قضية خلق القرآن. واليوم نسمع كم من فتنة تدور في الإعلام وفي حياة المسلمين ما تنفع فيها العلوم. لو فتحت الآن أي كلمة بتحصل من يناقشك ويجادلك وبتخرج السكينة وبتذهب المحبة وبتزول المودة لأن أصلها فتنة. لكن عندما سئل في ذلك المجمع ترك كل العلم الذي درسه ورجع إلى أصل الحكمة وهي المواقف التي يريد الله بها إنقاذه وإنقاذ غيره. قالوا له القرآن والزبور والفرقان والإنجيل مخلوقات؟ قال لهم هذه الأربعة ذكرتموها؟ قالوا نعم. قال هذه مخلوقات. ذل مسألة عقلانية تدل على أنك حينا ترك قضية التعصب، لأن التعصب هو الذي أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه، والشيطان خلف التعصب. إذا تعصب العالم وقف الشيطان معه، إذا تعصب الحاكم وقف الشيطان معه. وانظروا وأعيدكم للمرحلة، انظروا كيف التعصب أوصل الناس، كيف تسيل الدماء الآن في أمة محمد، وكيف ينتصرون بالكافر، وكيف يعيشون بحالة مهينة، وكيف يضحك علينا العالم كله وحتى العالم لا يفيده شيء. كنت أقرأ في بعض أحاديث النبي قال سيأتي زمان على المسلم من كثرة الهم يتفل الرجل في وجه صاحبه. ايه من كلامك وانت عالم ايه بتسوي؟ ما عاد تنفع. فوقك طوفان الطفل الصغير بيهددك، الذي بلا حس بيهددك، انت وعلمك لا تساوي شيء، يا تكون مع ذا ولا كن مع ذا ولا خرج من العالم. هذا الذي اخبر عنه النبي في اخر الزمان. يا نثبت، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبعد في الآخرة، لأجل تثبت معنا شعوب وأمم ونقيم الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي، ومن يريد الإفراط يذهب ومن يريد التفريط يذهب، وإذا شبع بيرجع، وإذا خلصت النخوة في رأسه والطموح بيرجع، وبيجد رجال قائمين على منهج السلامة، على منهج الأدب، على منهج الخلق. جزاهم الله عنا خير.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: منبه الطاعات، صلة الرحم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، من يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 1 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس.
0: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استوى للصلاة سبب صوت صوت دخل تقارب طلاء سيرحمكم الله. صلي الله أكبر.
1: بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا أصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا أهلك من بهلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع لطف العافية البركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع وصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلم جميعا وعن الفتن والمحن والأمراض والأسقام والسداد والزيغ والضلال والجهل والبلاء ما ظهر منا ما بطن. وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين المعتدين ما شئت. عاجلنا في عافية السلامة وأجر يا ربي لطفك الخبيث ونشر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.

0: عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب توجيه النبي لمرضات باليه سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن عفيف، نفعنا الله بعلومي وعلومكم وعلوم سائل الصالحين في الدارين، إلى أن قال: الله يفتح لنا أبواب التثبيت ويرزقنا الثبات وأصحابنا وأحبابنا وأهل الوجهة في هذا السبيل. التنبه من هذه الصفات يهيئكم لمواكبة سيرة الدعوة وانتشارها في البريات، وهذا يعتبر منا أدنى التعرض، وإلا فالأمور كلها قائمة بالله، والسبب القوي في كل هذا نور نبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما سوى ذلك مظاهر لذاتي بذاتي لا لكم أنا ظاهر، وما هذه الأكوان إلا مظاهر. ترسيخ جانب الاعتراف لله. الاعتراف لله معناه عقيدة ليس مجرد قول. الاعتراف لله تعالى الذي كان في بواطن السائلين في هذا الضرب يحتاج منا إلى اهتمام به. أنا أتعجب كيف نقدر على هذا الاعتراف. انظر لمن فوق والذي فوقه ومن فوقهم إلى أقرب درجات القرب من الرب، إلى الأزكى والأطهر والأصدق والأقرب، يقول: أبوء لك بنعمتك العليا وأبوء بذنبي. إذن فنحن كيف نعترف؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ما حقيقة الاعتراف هذا إلا مع الطهر الأطهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنما هم درجات عند الله على حسب قربهم. الله يجمعنا وإياكم على هذه الخيرات.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلم سيدنا الحبيب حفظه الله تعالى ونفعنا به، يقول: الله يفتح لنا أبواب التثبيت ويرزقنا الثبات وأصحابنا وأحبابنا وأهل الوجهة في هذا السبيل. فالدعاء هذا لأصحابك ولمن معك ولمن يسيرون معك ولزملائك، هذا من أسباب الفتح عليك أنت، إذا أنت تدعو لأصدقائك وأصحابك ومن يكون معك ومن يرافقك ومن يزاملك، فهذا يكون إن شاء الله من أسباب الفتوح عليك أنت. فالذي يتمنى الخير لإخوانه، يتمنى الخير لأصحابه، فإن الله تعالى يكرمه بأشياء كثيرة. فالحبيب دائما يدعو هذا، يعني احيانا يقول يا يوجه الخطابات: يا اصحابنا، يا احبابنا، يا طلابنا، عرفنا، يا حاضرين، نحو من هذه الامور. فانت الواحد ان شاء الله يدخل في كل شيء، اذا قال اصحابنا ندخل ان شاء الله، وان قال احبابنا ندخل ان شاء الله، وان قال طلابنا ندخل ان شاء الله، عرفنا، فيكون هذا داخلين في اكثر من فيكون الإنسان مشارك في الخير في كل وقت وفي كل دعاء وفي كل مكان. قال: التنبه من هذه الصفات يهيئكم لمواكبة سير الدعوة وانتشارها في البريات. أيضا قال هذا التثبت وهذا الثبات الذي يحرص عليه الإنسان أيضا يكون له أثر كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يكون الإنسان ثابت، فما يتزعزع ما من أتفه شيء أو من أي أمر أو أي عمل. فحتى تواكب سير الدعوة وانتشارها فعليك أن تتعلم الثبات، تتعلم الثبات، وإلا ستسير القافلة وأنت تبقى وكفى من تخلف الإبطاء. خلاص الإبطاء ما يروحون عليك، وهو الإنسان مشغول بنفسه، مشغول بهواه، مشغول بمزاجه، مشغول بطبيعته، والركب يسير يمشي. الذين مشوا وارتقوا الدرجات وارتفعوا عند الحق سبحانه وتعالى، وأنت بسبب أنك لم تحمل نفسك على أخلاقهم، على الثبات وفي أعمالهم وفي آدابهم، فيفوتك الأمر، يفوتك الأمر. والوقت والزمان لا ينتظر أحد، عرفنا، لا ينتظر الزمان، لا ينتظر أحد، الوقت ما ينتظر أحد. وهذا من حتى من من من من, من مظاهر العبودية، من مظاهر العبودية. الله تعالى جعل الزمان والمكان، جعل مرور الأوقات والأيام هذه لماذا؟ هذه عبودية لك أنت، تعرف مرور الزمان، ما تستطيع أن تقعد تنتظر وتتأخر ويتأخر الناس كلهم من أجلك. مش ما إلى متى صبروا عليك؟ يوم، ساعة، ساعتين، يومين، أكثر من كذا معاشي ما بينتظرك أحد، ما يشيرون، عرفنا؟ فهذه عبودية الإنسان. العبودية أيضا في معرفة مرور الأوقات، حكمة مرور الأوقات، فالأوقات تمضي. فحتى لو كان شيخك يعني يحبك ويحن عليك ويريد لك الخير ويريد

يقول لك الأكل إذا رأى منك التقاعس التقاعس التقاعس ما يمكن أن يؤخر الركب من أجلك، سيسير ويقول إن شاء الله تلحق، عرفنا تلحق، فيفوتك شيء خير كبير ويفوتك خير عظيم. فالإنسان في ذلك الأمر يعرف أن كل ذلك مرتبط ببعضه، هذه كل الأمور في الثبات. في هذا أيضا مواكبة سير الدعوة وانتشارها في البريات، وانتشارها في البريات. فما يمكن أن الدعوة الله ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجميع المسلمين لهم حق فيها، فما يمكن أن تنتظر الدعوة أحد أو حتى يصلح وحتى يتقي الله وحتى يثبت ويتعلم الآداب ويتعلم، بعدين من الدعوة تمشي بك أو بدونك، عرفنا. فيكون أنت عندما تهيئ نفسك فعند ذلك ما شاء الله تلحق بالركب. عندما ينتخبون الناس عند الله سبحانه وتعالى للمراتب لشيء، ما شاء الله يحصلونك أنت جاهز متهيئ، مهيئ نفسك. الآن أصحاب الإدارة يقولون دائما لأصحاب الشركات والوظائف، كل موظف يطور نفسه، شوف التطورات سريعة، عندنا الذكاء الصناعي الآن، عندنا مش عارف إيش، لابد الموظفين يهيئون أنفسهم، يأخذون دورات، يأخذون شيء، وإلا بعدين بيفقدون وظائفهم. الآن خلاص بيفقدون وظائفهم إذا واحد ماشي على الترتيب القديم ولا طور نفسه ولا حدث من نفسه. بيجي الآن العصر الجديد هذا والتطورات السريعة، بيحصل نفسه أنه ما حد يرغب في عمله، والذي شغلك حياء منك سنة، ثاني سنة ما عاد بغاك، لأنه بيشوف أنك عبء عليه، ماشي فائدة من انتظارك ولا تأخير العمل من أجلك. فهكذا عندنا، فحتى تواكب سير الدعوة. وأنت الآن هذه الدعوة كما ذكرنا دعوة الله ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يعتبر منا، هذا الكلام كله كلام كبير، لا شوف هذا أدنى التعرض، ذل أقل التعرض، في عاد فوق وفوق وما فوق، أقل من كذا ما فيش، هذا الدرجة الأولى. وإلا فالأمور كلها قائمة بالله، والسبب القوي في كل هذا نور نبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنت هيأت نفسك وقمت وحاسبت نفسك وقمت على نفسك، لكن شوف ماشي يتم بك ألا أنت فقط تعرضا لرحمة الله ونفحات الله. وإلا الأمور قائمة بالله وبنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك مظاهر، كل ذلك مظاهر لقدرة الله، جميع ما في الكون إنما مظاهر لقدرة الله سبحانه وتعالى. كل شيء، إن كان جبال وإن كان بشر وإن كان حيوانات وإن كان سلوكيات وإن كان ما كان، كل هذه مظاهر لصفات الله سبحانه وتعالى. وجاب البيت المشهور هذا للإمام النابلسي، يقول أول حرف اللام لذاتي بذاتي، ناقص حرف اللام، لذاتي بذاتي لا لكم أنا ظاهر، وما هذه الأكوان إلا مظاهر. والآن سيدنا الحبيب في الدورة في الأردن الآن يقوم بشرح هذه القصيدة، شرحها الحبيب أحمد بن أبي بكر بن صميط، هذا قاضي زنجبار، الحبيب أحمد بن أبو الحبيب عمر بن أحمد بن أبي بكر بن صميط، الحبيب أحمد بن أبي بكر شرح قصيدة الإمام النابلسي التي أولها لذاتي بذاتي لا لكم أنا ظاهر، وما هذه الأكوان إلا مظاهر، وما هذه الأكوان إلا مظاهر. فهؤلاء أهل حقيقة التوحيد عندما يتكلمون عن هذه الأمور، وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى لا بيد غيره، وهذه حقيقة، كل الأمور بيده سبحانه وتعالى لا بيد غيره، لكن عندما يعبرون بهذه التعبيرات أو شيء، قد يأتي بعضهم يظن أن هذا كيف هذا، يعني ينفون الوجود أو شيء، شهود الوجود موجود، لكن الموجود إلا إذا كان معتمد على على على على موجد، معتمد على موجد لا لذاته، ما هو وجود ذاتي، يعتبر كما الهباء، كأنه غير موجود، عرفنا. فهم في شهودهم ما شهدوا إلا الله، إلا الموجود الحق. فكان تصدر منهم لا معبود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا مشهود إلا الله. فهذا كله يصدر منهم في شهودهم، لا يرون إلا الحق سبحانه وتعالى، لا يرون إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك نسمع كلام سيدنا الشيخ بكر بن سالم عندما يتكلم ويقول فوالله ما شهدت شيئا أو شيء من في الرسالة حق هذا اللي مفتاح السرائر وكنز الذخائر، ما شهدت شيئا إلا شهدت الله قبله أو معه أو بعده، شهد الله معه، لأنه هو الفعال، وهذا مظاهر، بس مظاهر يظهرها الحق.

0: حتى قام وتكلم بهذا الكلام، إن كان مدحا وإن كان إيه وإن كان سبا، عرفنا إن كان مدحا وإن كان سبا. فلذلك تجده ما يبالون لا بالمدح ولا بالسب، لأنه يعلمون أن كله صنع الله تعالى، فما يتأثر أثره بهذا ولا بهذا، يرون أن كله من الله سبحانه وتعالى. نعم إن كان إن كان من مدحا ما يفرح من بالمدح، وإنما يفرح للشخص أن الله أكرمه بحسن الظن، يفرح له أنه أكرمه الله بصفة طيبة، إن الله أكرمه بصفة طيبة، فيفرح للشخص هذا، يفرح للشخص هذا. وإن أشفق على من يسب أو يذم، يعني أشفق عليه، فإنما يعني يشفق عليه أنه مطوي على سوء ظن، أو مطوي على فهم مغلوط، أو كذا أو كذا. فما أما بنفس المدح والذم ما يفرح به الإنسان ولا يتأثر به. فيقول ترسيخ جانب الاعتراف لله، الاعتراف لله معناه عقيدة ليس مجرد قول، الاعتراف لله تعالى الذي كان في بواطن السائرين في هذا الدرب يحتاج منا إلى اهتمام به، اعتراف لله سبحانه وتعالى. أنا أتعجب كيف نقدر على هذا الاعتراف، انظر لمن فوق والذي فوقه ومن فوقهم إلى أقرب درجات القرب من الرب، إلى الأزكى والأطهر والأصدق والأقرب، يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يجب أن تعترف بتقصيرك أمام ربك سبحانه وتعالى، تعترف بتقصيرك أمام الله سبحانه وتعالى، وما في أحد غني عن الاعتراف بالتقصير لله تعالى سبحانه وتعالى. فالله تعالى وصفه الإطلاق، عرفناه له الكمال المطلق، وأنت مهما كان مهما بلغت محل النقص، لأنك مخلوق، ما دامك مخلوق أنت محل النقص، مخلوق يعني ناقص، هذا خلاص هذا يساوي هذا. فلا بد تعترف لله سبحانه وتعالى، والاعتراف هذا هي من قمة العبودية. فقال ما أحد مهما بلغ رتبته يكون غني عن هذا الاعتراف، كيف يكون ذلك؟ قال وإمامنا يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء بذنبي اعتراف، وهذا اعتراف من من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اعتراف صادق حقيقي، ما هو تمثيل ولا أي كلام، لا اعتراف صادق من قلبه يعترف الله سبحانه وتعالى. فكيف نحن لا نعترف؟ كيف نحن ما نعترف الله سبحانه وتعالى؟ قال فطيب وكيف نعترف نصل إلى حقيقة الاعتراف؟ قال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. ما لك عذر ما تقول كيف نصل إلى مراتب أهل المعرفة ذول، كيف وكيف وكيف وكيف عرفنا؟ نقول قال فتشبهوا، القليل القليل يبدأ الإنسان شوي شوي، أما ما فيش أبدا وتقول أنا أريد مثل كيف؟ قال قول بلا فعل ودعوة باطلة، كيف هذا؟ قول بلا فعل ودعوة باطلة تدعي، قال ما هو بالأماني، قال العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني، عاد وبغى أنه نفسه أنه ما حد مثله وأنه بغاه وبغاه. فقال ما حقيقة الاعتراف؟ قال وإن نظرت إلى الحقيقة فحقيقة الاعتراف إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرف الناس بالله، أعرف الناس بالله، فحقيقة الاعتراف إنما عنده عندما يقول أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، هذا اعتراف حقيقي لا شك فيه ولا ريب. قال ولكن البقية قال درجات عند الله على حسب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تكون منزلتهم في الاعتراف لله سبحانه وتعالى. الله يجمعنا وإياكم على هذه الخيرات، آمين. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين لسيد الإمام السيد الشريف الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ العدروس بعلي رحمه الله تعالى، قال فصل في آداب الدعاء: الدعاء مخ العبادة، فينبغي للعبد أن يكون عند الدعاء خاشعا ذليلا حاضر القلب، وليحذر أن يقف بين يدي الله تعالى.
0: واعلم أيها الأخ،
1: قال رضي الله عنه: واعلم أيها الأخ أن للدعاء أسرارا غامضة، وهو أن يرتفع إلى الله تعالى من قلب حاضر خاضع مكسور بصحة قصد، ولا ينبغي أن يكون الدعاء من قلب غافل قاس، فإن ذلك ينافي حقيقة الدعاء، والدعاء الخالص الذي ليس له تعلق بغير الله تعالى، هذا سر أهل الفهم عن الله عز وجل في أدعيتهم. وأما أهل الغفلة ومن لا قلب له فليست هذه الأسرار من شغلهم، إنما شأن هؤلاء الأشجاع والقرائن، والتزين عند الحاضرين بحسن الصوت ودرابة اللسان، وهذا شيء لا يلتفت إليه أصحاب القلوب، لأن القلوب إذا اشتغلت بالأسجاع والقرائن غفلت عن سر الدعاء الذي هو إخلاصه ورفعه إلى الله تعالى بالخضوع والانكسار. قال الله تعالى عند ذكر الدعاء: إنه لا يحب المعتدين، أي الذين يظهرونه ويرفعون به أصواتهم ويتفاصحون فيه، لأن سر الدعاء إخفاؤه. قال الله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. وقال الذنون المصري: إذ أدعو الله باللسان الفاقة ولا تدعوه باللسان الحكمة. وأما الإلحاح في الدعاء فمأمور به، لأن ملازمة الدعاء وارتفاعه إلى الله تعالى بتصميم عزيمة وإكثار إدامة ومبالغة، فذلك من علامة الإجابة. واعلم أيها الأخ أن الدعاء عبادة حسنة يؤمن فيها الرياء والعجب، وما يخاف على العبادات من الأمور المبطلة لها، إذ هي حالة تقيم العبد مقام محض العبودية ذلا وخضوعا واستكانة. فمن أجل ذلك رفعت هذه العبادة على كثير من العبادات. فمن أبطرته النعمة فتمادى في الهوى، فأهمل الدعاء تغابياً وتغافلاً، فقد استهدف للبلاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله غضب عليه، إن الله إذا لم يسأل غضب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حيي كريم، يستحيي من العبد إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا لا يضع فيهما خيرا. فليكثر العبد من ذكر هذين الاسمين العظيمين: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقد ورد فيهما أحاديث صحاح. فافهم هذه الأسرار، فقد كشفت لك عن الحقيقة، فأريتك معالم الطريقة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حبيب محمد بن عبد الله بن شيخ العدروس في هذه القطعة التي قرأها أخوكم في آداب الدعاء، فذكر من الآداب الباطنة، تقدم هو ذكر بعض الآداب الظاهرة، الآن يتكلم عن الآداب الباطنة في الدعاء. فيقول: الدعاء أسرار غامضة، آداب باطنة. ما هو؟ قال: أن يرتفع إلى الله تعالى من قلب حاضر. قلب حاضر في الدعاء، عندما تدعو الله تعالى احضر في دعائك، كيف تطلب من عنه؟ لا، انت لو جيت تكلم واحد صاحبك: اعطينا كتاب، انت مشغول مك لا تنتبه له، يعني ما يرى اهميه لكلامك، يعني ما عندك اهتمام بهذا الطلب. يعني اذا واحد دخل عند احد يريد طلب، ان كان في معامله، في مدير، في مسؤول، ويجي عنده يكلمه كذا بطرف اللسان ويعطيه ورقه ومشغول بالجوال حقه، ويعطيه يقول له: انا بغيت مدري ايه، وانا شوف لي الطلب هذا، وهو قاعد مشغول بالجوال، ايه بيعمل بهذا؟ بيسعق له الطلب حقه، يقول له: روح تعلم الادب اول، ايش هذا؟ يتكلم هكذا. فهكذا قال انه احد في بني اسرائيل، كانه احد جاء عند النبي ذاك الزمان وقال له: يا نبي الله، اني ادعو الله تعالى من كذا في امر ما رايت اثر الاجابه، فسأل ربك لي. فسأل الحق سبحانه وتعالى فقال له: إنما يدعوني وقلبه عند غنمه، ولو دعاني وقلبه معي مرة واحدة لأجبته. رجال يدعوه متحمل بالغنم، عقله في غنمه، قال: ما أجبته، يعني ما يدعوني، ما يتوجه إليه، قاعد الرجال يفكر في غنمه. فيعني الدعاء يعني كذا ما هو مهم، يعني لو كان مهم لانتبه. فارق واحد يدعي يشوف المرض ولا شيء مشرف على، تلاقيه يدعو خالصا من قلبه، يدعو الله تعالى من قلبه خالص، فرق بين الامرين. فعندما تدعو قال: تدعو دعاء المضطر، هكذا ينبغي، من اكبر الاداب انك تدعو دعاء المضطر، تدعو الله تعالى وانت حاضر. ان جاءت بتدعو حتى في ادعيتك التي معك هنا في الخلاصه، عندما تدعو واحد في قال يصلي صلاه الاستخاره، نعم يصلي صلاه الاستخاره، طيب حافظ الدعاء اوتوماتيك بس: اللهم لا تغير قيمة شهدك قدر عظيم، أنا كنت أقدم، أنا أقدر أعلم أعلم أنا بتعلم. وبعدين بغيت ربي يختار لك الخير الصالح، تعدب يا أخي، تعدب. حتى كان السيد محمد بن علي المالكي قال: ليش هذا الرجل يدعو الله تعالى وحاط يده هكذا، قال فوق رجليه، أنت طالب كذا، رفع يدك كذا لربك وضمها وتوجه إليه وانكسر، نعم هذا دعاء. اما واحد قال طلع عنده امير بناتنا الدنيا حسنه ولا غدا عزنا هذا منا كمل له كمل خلاص بيغلق قلم تاب يخلص الله بيخلص الورد ولا الدعاء ذا ولا دعاء الاستخاره ولا غيره. ها طلب الله سبحانه وتعالى خلي قلبك حاضر عند الله سبحانه وتعالى. فقال من قلب حاضر خاضع مكسور. قال الدعاء من سليم الجنان اقرب الى الاجابه من فصيح اللسان. سليم الجنان جنان وسليم طاهر يدعو مكسور مخاضع لربه سبحانه وتعالى يقبله الله سبحانه وتعالى مع صحه القصد. لا تدعو باثم ولا قطيعه رحم ولا بسوء. هذا من ايضا من امر مهم. حاضر الخاضع مكسور بصحه قصد. ولا ينبغي ان يكون الدعاء من قلب غافل قاسي. وان ابعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. عرفنا؟ فهذا قال ينافي حقيقه الدعاء كما قلنا. تكلم وتكلم وانت مشغول عنه ما يحترمك ولا يقدرك ولا يقول لك هذا الانسان كيف انت تطلب ولا قاعد عندي انا توجه اليه كلمنا في الطلب حقك. فهكذا في الهوى في الناس كيف يعني لله المثل الاعلى. فيقول فان ذلك ينافي حق الدعاء. والدعاء الخالص الذي ليس له تعلق بغير الله تعالى. خلاص تدعو الله انت تخاطب الله تقول يا رب وتوجه اليه سبحانه وتعالى. فادعوه ادعوه توجه اليه سبحانه وتعالى حتى يكرمك الله بالاجابه. فقال هذا سر اهل الفهم عن الله عز وجل في ادعيته. انه سرهم انهم يدعون الله بانكسار وحضور. تشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه عندما يحكون عنه انه كان قال يرفع يديه الى صدره كما يسال المسكين. شوف كيف يعني اثره صلى الله عليه وسلم. حتى قال انه عندما سقط عليه خطام الدابه قال تناوله بيد ويده مرفوعه. واحد مسك الخطام بيده ورفع يده بيده. شوف كيف هذا بالدعاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كيف عندما يخاطب الله تعالى يتوجه بكليته. فهكذا يكون عند الدعاء. واما اهل الغفله ومن لا قلب له ماشي قلب يعني ماشي قلب حقيقي يعني فهم عنده قلب ذا اللي يضخ الدم نعم لكنه قلب ماشي عنده قلب لا يوجد لمن كان له قلب او القى السمع او شيء. من لا قلب له فليست هذه الاسرار من شغلهم. ما هو ما تجي على باله اصلا لا هي في الخطه الخمسيه ولا في العشريه ولا في خريطه حياته اطلاقا. يعني يفكر فيها هذه كلها ابدا. قال وانما شان هؤلاء نعم يفرح بالدعاء بالاسجاع والقرائن. يبغى الدعاء يبغى مسجع. اغفر لي يا كريم ارحمني يا رحيم تولاني يا عظيم. يهمنا بقى كل حرف الميم. الحين انت قال مشغول بالحروف صح. هذاك مشغول بغنم انت مشغول بالحروف بالحروف الهجاء حروف الهجاء هذه. شوف كيف ما يكون هذا ما هي بالاسجاع. نعم قالوا شوف بعض الشيوخ يسجعون بدون تكلف. ما هو متكلف ما هو قاعد يفكر كذا ابغى سجعه تجي مضبوطه كذا كما عليك كما الحال. لا وانما يدعو الله تعالى هكذا لسانه مطلقه. الله سبحانه وتعالى فاتح عليه في الدعاء فتجده تاتي هكذا تلقائيا من غير ايه من غير قصد من غير تكلف. عرفنا من غير تكلف هكذا يكون. فهذا الذين اسجاع والقرائن والتزين عند الحاضرين بحسن الصوت وذرابه اللسان. يعني كيف عندما لازم يجيب الصوت كذا انت في الدعاء كذا فيه نوع من الخشيه. ما تقول يا الله يا الله يعني جيب كذا بعض التمثيليات كذا. ما يمشي عند ربك هذا كله. ما يمشي عند الله تعالى هذا كله ما يمشي ابدا. لابد يكون قلب سليم. سليم ليه؟ سليم القلب. قلب سليم فيحصل اللي يحصل الاجابه عند الله سبحانه وتعالى. فهكذا يكون الانسان. قال وهذا شيء ذا كله ذا لا يلتفت اليه اصحاب القلوب. كما ان ذولاك اللي بلا قلوب ما يلتفتون الى المعاني الباطنه فاصحاب القلوب لا يلتفتون الى الاسجاع ولا الى هذا التزين ولا الى ذا كل ذلك ما يلتفتون. يلتفتون كيف يحضرون ويتوجهون في دعائهم لله سبحانه وتعالى. قال لان القلوب اذا اشتغلت بالاسجاع والقرائن غفلت عن سر الدعاء. ما عاد في خطاب الله تعالى ماشي. قال تعالى عند ذكر الدعاء انه لا يحب المعتدين. قال ايش المعتدين في الدعاء؟ ان الله تعالى يذكر الدعاء انه لا يحب المعتدين. كيف الاعتداء في الدعاء؟ قال الذين يظهرونه ويرفعون به اصواتهم ويتفاصحون فيه. لان قال الاصل في الدعاء الاخفاء. يدعو الله خفيه. ارد اقرب لي الاجابه. قال رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يدعو الله سبحانه وتعالى في كذا. سيدنا نبي الله رسول الله يونس عليه السلام هذا الرسول العظيم عندما ابتلعه الحوت وهو في قعر البحر في ظلمات بحر بطن الحوت وفي ظلمات البحر وفي ظلمات الليل يدعو الله تعالى لا إله إلا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجاب له الحي القيوم. استجاب له الحي القيوم، ما أحد توجه إلى الله سبحانه وتعالى خالصا لله تعالى. قال وقال تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا، ما حد درابه إلا الحق سبحانه وتعالى، توجه إلى الله سبحانه وتعالى فأجابه الله سبحانه وتعالى، يجيبه سبحانه وتعالى في في في فيما يطلب. هكذا نادى ربه نداء خفيا فاستجاب له الحق سبحانه وتعالى. فما غرضه أنت؟ لا، أنت متوجه في دعائك إلى الله، فالحق سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بدعائك وتوجهك مهما تكلمت، إن كان في نفسك، وإن كان تكلمت به، وإن كان أسريت، وإن كان أعلنت، فتدعو الله سبحانه وتعالى توجه إليه، وكلما كان خفية كان أولى لأنه أقرب إلى الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون آخر الزمان قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعني يتشددون في الطهور ويتشددون في الدعاء في أشياء ما هي ليس لها لازم، يعني ليست مطلوبة شرعا، وإنما يتشددون في أشياء ليست مطلوبة شرعا، فيضيعون أسرار الطهارة تضيع عليه، أسرار الدعاء يضيع عليه، بركة الدعاء بركة الطهارة ما يحصلونها. قال ذو النون نص مصري، ادعو الله بلسان الفاقه، الفقر والاضطرار والاعتراف، ولا تدعو بلسان الحكمة، أو بالعقل تدعيه بالعقل، كيف أنا بأدعو الله تعالى، كيف بجيب الدعوة، كيف برتبها وكيف بركبها، الدعاء هذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى، فالحق سبحانه وتعالى. أما الإلحاح في الدعاء فمأمور به، يكثر يلح مرة بعد مرة مرة بعد مرة، فإن الله يحب صوت الملحين بالدعاء، يحب أصواتهم، لأن ملازمة الدعاء وارتفاعه بتصميم عزيمة وإكثار إدامة فهو من علامات الإجابة. لماذا؟ لأنها عبودية لله تعالى، تظهر عبوديتك لله تعالى، تدعوه وتلح عليه مرة بعد مرة مرة بعد مرة حتى يعطيك يعطيك. عرفنا؟ عرفتم قصة ذاك الذي قال عندما يعني سئل عن ما أثر عليه في إقباله على الله سبحانه وتعالى، قال جئت مرة فوجدت سمعت أما وسط بيت تضرب ولدها، قال وبعد ذلك قليل فتح الباب الولد وشرد، شرد من إيه؟ شرد من عند أمه، أمه قفلت الباب وقال الولد خرج الولد برع خارج، قالت سوف إيش بيعمل، قاعد بعد شوي رجع قرب من عند الباب، قد يدق الباب، أمي أمي أمي أمي، تقلته فترة بعدين فتحت له وحملته أمه، قال فتأثر وأخذ يبكي، إيش في منظر، إيش في مأثر، إيش في أم ولد شرد ورجع، وهي من قصة دي. طيب بعدين أثر عليك إيش؟ قال أنا فكرت في نفسي، أنا هارب من الله تعالى بالمعصية، هذا هروب من الله تعالى، لو هذا الولد جاء عند مخلوق وقعد يضطر أن تناديه وهي التي كانت تضربه، وراء الواحد الثاني عندها هي اللي تضربه، فقال فأمي أمي، فرجعت رحمته وفتحت له، وأنا لو أرجعت عند الله تعالى ولحيت عليه سيقبلني الله سبحانه وتعالى. قال هذا شوف كيف هذا تأثر عليه هذا الأمر، أنه نحن هاربين من الله تعالى، لكن لو عدنا إليه وصدقنا في الرجوع إليه ولحينا عليه فإنه سوف يقبل الحق سبحانه وتعالى. في مرة جابوا طفل صغير، طفل صغير جابوه عند الحبيب، بعدين يعني يلعب كذا، والحبيب كان مشغول فقال شلوا الولد، خذوه احملوا الولد احملوه شلوه، فجاءوا يشلون الولد من عند الحبيب عشان الحبيب مشغول، قام الولد ايش شافهم بس هجموا عليه بيشلون، فصاح الولد وجرى عند الحبيب، جرى عند الحبيب، فالحبيب قال خلاص خلوه، قام بعدوا كلهم. بعدين الحبيب قال سبحان الله شوف كيف، قال انا الذي امرت انه يشلون الولد، وقاموا ذول ينفذون الامر، الولد ما حصل مهره، فين يروح ذحين، قال الحين بيشلونه، ماشي الا جاء عند صاحب الامر، يوم رجع عند صاحب الامر كفاهم، قال له اتركوا الولد خلاص خلوه فكوا، فقال هكذا نحن مع ربنا، قال هو الذي يامر ويانا ونخاف منه، لكن نهرب الامن، وإن هرب عبده إلى أين يهرب؟ ما له إلا هو يرجع إليه. قال فنحن لو رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى قال كفانا كل شيء، نخاف منه ونهرب إليه. كيف نخاف من الله تعالى؟ طيب كيف فين نهرب؟ نهرب إليه. يكفينا ما نخاف. يكفينا ما نخاف. كيف أهل المعرفة كل شيء يربطونه كيف بربهم سبحانه وتعالى؟ يربطونه بالحق سبحانه وتعالى. شيء عجيب. طيب يقول واعلم أيها الأخ أن الدعاء عبادة حسنة، هي نفسها عبادة الدعاء، أجابك أو لم يجبك، أنت عندما تدعو فإنك تظهر عبوديتك لله تعالى، فهي عبادة يؤمن فيها الرياء والعجب، وما يخاف على العبادات من الأمور المبطلة عادة هكذا. يعني إذا أدعو إنسان ربه في حاجاته الخاصة أو شيء ما أبغى أحد يدرابه، فتكون يعني كثير من أمور الدعاء تكون سليمة من الرياء والعجب، إلا إذا واحد ألا بالعمد جاء قدام الناس يتصور ويمثل، يقول بيصورون عادوا ويقعد يجي حركات وتمثيليات، هذا أمر ثاني. طيب قال إذ هي حالة تقيم العبد مقام محض العبودية، دعائك لله سبحانه وتعالى فيه محض العبودية، ذلا وخضوعا واستكانة. لذلك عن يذكرون في بعض الآثار أن أحد الأولياء أو أحد الأنبياء لا أحد من أهل الله كيف أنه كان محتاج من شيء، قال واستحاء أن يدعو الله تعالى، فبقي ما في ما حصل له المقصود أبدا، عرفنا؟ حتى قال له أحد من أهل المعرفة، قال إن لن تنال ذلك حتى تدعو الله تعالى، لازم تدعو الله تظهر عبوديتك لله، ما هو كل شيء، وإن كان ربي يداريبك نعم، لكن هو ربي يداريبك باك تدعو تطلب تظهر عبوديتك له سبحانه وتعالى، عرفنا؟ وما كان الخليل إبراهيم عليه السلام عندما تعرض له جبريل قال لك حاجة، قال لك لا ولكن لله، قال فادعوه، قال علمه بحال يكفي عن سؤالي، قال هذا كان شهود، كان سيدنا النبي خليل الله في قمة الشهود، هذا حالة لا تقاس عليها، لا يقاس عليها، الأصل أن تدعو الله تعالى تظهر دعاءك لله سبحانه، يا رب يا رب ادعو الله سبحانه وتعالى، هذا الأصل، عرفنا؟ أما هؤلاء أهل الشهود المطلق ذولا هذا أمر خاص بهم في تلك اللحظة، في تلك اللحظة كان أمر له. ولذلك في قصة أخرى للخليل عليه السلام لما بعد حادثة النار هذه كلها، قال أنه مرة خرج يطلب يريد عشاء لأهل بيته، فرأى كل ما راح حد ردوه، لأنه عندما هاجر إلى فلسطين حد قبل من يعرفه الناس، فيردون، فعاد بلا عشاء، فخطبه الحق أوحى الله إليه، ما أخرجك يا إبراهيم؟ قال خرجت أطلب عشاء لأهلي فما وجدته، فقال له لو طلبت خليلك لعد أجابك، ما دعيته؟ قال استحييت يا رب أن أدعوك، قال سلني ولو ملح طعامك، سلني ولو ملح طعامك، كيف الله تعالى يحب أنك تدعو، فهي من العبوديات. قال مقام العبودية ليش؟ ذل وخضوع واستكانة لله، فلذلك رفعت هذه العبادة، فمن أبطرته النعمة فمن تمادى في الهوى فأهمل الدعاء. البعض إذا قدوا بخير ونعمة عنده أموره طيبة ورزقه مستمر يهمل الدعاء، ما عاد يدعو الله تعالى، من أول يدعو بغى ذرية صالحة، يوم جاء ذرية صالحة ما عاد دعا الله تعالى، خلاص قفل انتهى، خلاص شبع هذا الإنسان، ما عاد عنده بقى شيء، خلاص قفل، خلاص ادعو الله تعالى، زد ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم بالصلاة، ادعو دائما، لا تتوقف من الدعاء. قال فأنا أبطرته النعمة فتمادى في الهوى فأهمل الدعاء تغابيا وتغافلا، إما غفلة مشغول بالدنيا ما عاد يدعو الله تعالى، نادر يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى. قال فهذا مستهدف للبلاء، بيجيه البلاء من يمين واليسار، انتبه نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله غضب عليه، إن الله إذا لم يسأل غضب، وقال إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا. المهم تمد يديك إليه، ما هو تمده وانت مشغول عند غنمك ما قال ذا ولا في أمر ثاني، مد يدك إليه، ارفعها إليه، أنوي أنك ترفع يدك إليه سبحانه وتعالى، فإن الله لا يردهما صفرا. وأكثر من هذه الأسماء، قال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فوردت بعض في عند أقوال بعض أهل العلم أنها الاسم الأعظم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فوردت بعض الآثار فيها، قال فافهم هذه الأسرار فقد كشفت لك عن الحقيقة فأريتك معالم الطريقة وما بقي إلا العمل، فما قطع بالناس إلا قل له عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بدين علينا التأويل، وأن يهدينا سواء السبيل، ويجعلنا من المتوجهين من أوجه من توجه إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص وتوجه إليه، وأقبل على الله وأظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى، يكرمنا الله إياكم بآداب الدعاء الظاهرة والباطنة، يكرمنا إياكم كل خير، يشفي مرضانا، يعافي مبتلانا، يرحم موتانا، يصلح الأمة، يكشف الغمة، يدفع البلاء عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ لنا شيخ حبيبنا عمر إن شاء الله في حلة ورحالة معه، يعود بالسلامة والعافية، يقر الله عينه بلغة ماله في نفسه وأهله ولده في فينا وفي طلابه وفي الأكوان وأهله وفي البلاد التي يذهب إليها، يكرمنا إياكم كل خير، يغفر لنا ولكم والدينا والديكم وأهاتنا وأمهاتكم وأهات المسلمين أجمعين، ويجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، يكرمنا بكل خير ويجعلنا من الخير ظاهرا وباطنا.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم
2: وسلم على ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجاء،

أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأول

البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على

أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب

أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله وقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

هذا البحر كما سخط البحر لموسى، سخط النار لابراهيم، سخط الجبال الحديد لداود، وسخط الرياح الدين الجن لسليمان. سخ لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملك.

الناصرين اجعلنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا.

خليفة في أهلنا، نطمس على وجوه أعدائنا، أمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المذي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا المذي ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط

عيننا يا شين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفاتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله السميع العليم سد العرش مسبولا علينا.

وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه.

واكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بشهودك عرفني الطريق اليك وأعن علي فضلك البسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا

يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والافات لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

وصفي من الأقدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر.

نعيم الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى، فطوبى لمن زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة. ومن هؤلاء الزهاد أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، أحد السابقين الأولين ومن نجباء الصحابة. هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، واختفى في أستار الكعبة أياما كثيرة حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وهو أول من حياه بتحية الإسلام. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتى قومه فدعاهم إلى الإسلام، فأسلم نصفهم فورا، وأسلم النصف الآخر بعد الهجرة، ثم أسلمت قبيلة أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وكان يوازي ابن مسعود في العلم والفضل، وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. كان أبو ذر حريصا على تبليغ السنة، فقال: لو وضعتم السيف على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وكان يتحلى بصفتين من صفات الأنبياء: الصدق والأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. ومع صدقه وأمانته نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب الإمارة لضعفه عن أعبائها، فقال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وكان يعرف بالتواضع ولين الجانب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. قال أبو ذر: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. توفي أبو ذر سنة 32 بالربذة في خلافة عثمان، وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين.

0: منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها، فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلى المسلك المحمود أرشد أولادي،

الصبار والصدفية. تمكن العلماء من تخفيف حدة المرض بتناول ملعقة أو ملعقتين من عصارة الصبار بالفم، بالإضافة إلى وضع العصارة نفسها على الجلد الخارجي مرتين يوميا، ثم الاستمرار في وضعها حتى بعد اختفاء أعراض الالتهاب. وقد وجد أن استخدام المرهم أفضل بكثير، إلا أن يكون الشخص حساسا للمواد المصنوع منها ذلك المرهم. يلاحظ أن وضع عصارة الصبار مباشرة على الجلد قد يسبب الجفافة نظرا لخاصية الصبار القابضة، لذلك يفضل إضافة زيوت الأطفال أو أي مادة أخرى ملينة إلى عصارة الصبار لتجنب جفاف الجلد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: لكن إن رضيت به ربا فإن رضاي به ربا يقتضي أن أرضى عما جاء من الرب. من رضي بالرب رضي بقضائه. مرة أخرى يا إخواني اضطر إلى التكرار بسبب التشويش الذي في الأذهان، هذا لا يتعارض ولا صلة له بالأخذ بالأسباب في المريض الذي يتعالج والذي عنده مشكلة في الأخذ بحل. الكلام هنا عن ماذا؟ عن القلوب، عن السخط الذي يحصل، عن الاعتراض الذي في القلب، عن إقرار النفس على الانزعاج الذي يحصل في الباطن. فالرضا هنا مادته إذهاب الانزعاج عن النفس. صاحب الرضا بالله يرضى عن الله، والذي يرضى عن الله يرضى بكل ما جاء من الله. لله ما أعطى ولله ما أخذ. هو إن رفعني فهو الرافع، وإن خفضني فهو الخافض، وإن أعطاني فهو المعطي، وإن منعني فهو المانع. فكل ما جاء منه، فكل ما برز من حضرته جل جلاله هو تعرفات في حقيقته منه إلي. مرة أخرى، كل ما صدر من حضرته، كل ما واجهني منه سبحانه وتعالى هو في الحقيقة تعرفات منه إلي، يتعرف إلي، يعرفني به. ولكن الذي يشوش على باطني تلقي أنوار هذا التعرف هو انزعاج نفسي الأمارة بالسوء، هو ظلمة الاعتراض، هو ظلمة الأنا، هو ظلمة التحكم، هو ظلمة حظ النفس. يجعل الإنسان في معاملته مع الله عز وجل لديه إشكال في تلقي ما يأتي. الإرسال محقق من حضرة الحق، المشكلة في جهاز استقبالك أنت كيف تتلقاه. عندما يكون جهاز الاستقبال الذي لديك، هذا في عالم الحس، عندما يكون جهاز الاستقبال الذي لديك الحسي فيه تشويش، مهما كانت محطة البث قوية، المشكلة التي في جهازك، المشكلة الفنية التي في جهازك تحجب عنك تلقي بث المحطة التي تبث. هذا عالم الحس، ولله المثل الأعلى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: دعواتك ايش هذه من ضرح؟ هذا كلام خطير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين.

اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي.

توكلت أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن

نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني

هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد

خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا
إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الراس وساو الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. ساو الصفوف من تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
0: الوهاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام. أدخلنا برحمتك دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

كنا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذ

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

0: الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر، آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر، آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام.

في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحابه. الفاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثواتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لسادات الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى راشدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه من الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرسولنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصول مفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرسل الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح سادات الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرسل صاحب الراتب قطب الأرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويعرف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وراضي عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.
1: سبحان الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

وتراسوا وساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحبون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دار السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا

عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن تقضون أوقات مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله، نفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين، إلى أن قال: باب الاثنين، وبادر صحة لك والفراغا، فكم غوبن امرؤ بهما فراغا وأصبح نادما عند الحصاد. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى ويديك رزقا، ولا تباعد عني، املأ قلبك فقرا ويديك شغلا. رواه الحاكم وصححه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله همه تعالى له أمره
2: من أول البيت يجوز أن يقرأ قوله فراغا،
1: يجوز أن يقرأ قوله فراغا بالراء والزاي، وهما متقاربان في المعنى، إلا أن الزيغ عن الطريق يكون من غير قصد، والروغ ميل بقصد، وفيه نوع خداع للغير، وكنا بالحصاد عن جزاء الأعمال يوم يكشف الغطاء. وأصل البيت قوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل أن يحول بينه وبينها شاغل من سقم أو هرم أو أمر يشغله عنها فيندم. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا أي مخلا بالعقل، أو موتا مجهزا أي مسرعا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وحسنه. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول ربكم: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، ولا تباعد عني، أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. رواه الحاكم وصححه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله همه تعالى له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه ورواته ثقات، ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما بارك لنا، كما أعطانا العمر، أن يبارك لنا فيه. وأعظم شيء من أعظم ما يوفق الله تبارك وتعالى به المؤمن أن يوفقه لعمارة عمره بما يحب. عمره هو وقته، العمر هو الوقت والزمن الذي يمضي على المؤمن وهو في حال من الصحة والتفرغ، فارغ وصحيح، لا يشغله مرض ولا يشغله عمل ولا يشغله غنى ولا يشغله هرم. فإن هذه الأشياء كلها إذا طرأت على الإنسان توقفت عنده الصحة والفراغ، تشوش عنده البال، ما عد ما يمكنه بعد ذلك أن يفعل شيئا. وبادر باب الاثنين، وبادر صحة لك والفراغ، وهما اللذان قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يعني مخدوع، الصحة والفراغ. كثير من الناس يذهبون بصحتهم وفراغهم سدى وهمل، يتتبعون فقط هواء النفوس وميولاتها الهابطة، مجرد ميولات عادية لا فيها زيادة علم ولا فيها زيادة عبادة ولا فيها للخلق نفع، هكذا مجرد لا ينفع في دين ولا ينفع في آخرة. والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعندما تعرض هذه الآيات والأحاديث يرى الإنسان هل في عمره أو في وقته أو في أيامه شيء من هذه الأعمال أو هي خالية، وليكن له منها نصيب ويكون له فيها سبب، ولو سبب في إصلاح، سبب في معروف يتخذه. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك، وأن القيام بالأسباب في أي عمل من الأعمال أو أن يكون الإنسان يد فيها يكاد أن يكون هو الأصل الذي فعل ذلك من حسن نيته وقيامه ببعض السبب. قال عليه الصلاة والسلام: الخازن الأمين الصدوق المسلم الذي يخرج الصدقة ونفسه بها طيبة أحد المتصدقين. من عندنا احنا متصدق واحد بذل مال ومنحه من عنده، وذا خازن لا يملك أي شيء ولكنه صدوق وأمين ونفسه طيبة عندما يخرج الصدقة. كل واحد من الاثنين صار اللي يتصدقوا الآن اثنين معادوا واحد، هذا بطيب نفسه وبصدقه وأمانته. وهكذا الإنسان إذا قام في أي عمل من الأعمال، تجد واحد يجي يفتح ميكروفون ولا يفرش ولا يفتح سرج حق مسجد، فرحان أن الناس سيصلون، فرحان أن الجماعة ستقوم، فتح التكييف مشان الناس يطمئنون، ما شاء الله، هذا كأنه باني للمسجد من صدق نيته ورغبته في اجتماع الناس على الخير وإقامة شعائر الله. فيشترك الإنسان أحيانا بقوة النية في العمل الذي لم يعمل منه إلا شيئا يسيرا. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، يهز أعطاه ما يحتاجه في الغزوة، يمكن أعطاه مركوب، أعطاه سلاح، أعطاه مال، يعني يكفي لشخص يريد الغزو. قال فقد غزا، صاروا كم غزوا ذهين، الذي غزا بالفعل والذي نوى وأنفق على الغزو. ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا، ما غزا ولا دفع، بس قال لذاك ولا يهمك، أي شيء يحتاجون أهلك سأكون قريب منهم، أقضي حاجتهم، أوصل لهم ما يريدون، قال هذا غازي ثاني. فكم يتعدد الخير مع أن الفاعلين له أفراد، لكن يتعدد في غيرهم بسبب النيات، بسبب النية الصالحة، ومن أجل أن يملأوا أوقاتهم وفراغهم، ما يكون في أوقاتهم فراغ إلا ويعمرون بشيء. والبادر هؤلاء مغبونين الناس فيها، كم يضيعون الناس اليوم من الفراغ في الأوقات والضياع والرحلات والمنتزهات، هي مباحة في كل الأحوال لكن يضيع شيء عليهم. هل في رحلاتهم المباحة ومنتزهاتهم حرصوا على الجماعة؟ يقول ما شاء الله عاد عندهم خير، ما منعتهم منتزهاتهم ولا رحلاتهم ولا مقابلاتهم عن أداء الواجبات على وجه حسن من أداء الجماعة والمحافظة على الصلاة في أول وقتها. وكم اليوم أنواع الضياع يرتب لضياع الأوقات وضياع الساعات، بل ضياع العقول. عقول تضيع، ما عاد وقت ضيعه في نزهة أو يريد أن يجدد النشاط بفعل شيء مباح، لم عاد كذا، صارت وجهة وصارت بتقولش عقيدة ولا إقبال. هذا ما يستحق إلا أن يكون في طلب في إرادة الله والدار الآخرة، إن هذا الذي يعود بالنفع عليك. إذا أراد الله والدار الآخرة وسعى لها، هذا الذي سيعود نفعه عليك وعلى أولادك وأهلك وعلى المسلمين. أما ضياع الأوقات ما بيعود عليك منها ولا منفعة، إن سلمت من السباب وإن سلمت من اللعن، إن سلمت من الشتائم، بل هو وقت يضيع، وقت تلو وقت وساعة وراء ساعة، لا يعود منها نفع بشيء على نفسه ولا على المسلمين ولا على أهله ولا شيء، غير مفتاح باب للضياع، ضياع تلو ضياع. فليكن المؤمن على عقل، لا تأسره أي مباحات ولا نزهة لتأخذ عليه وقته وقلبه ولبه وتصرفه عن الله والدار الآخرة. هو ما كفر لكنه غافل، في غفلة تامة. يقول صلى الله عليه وسلم: فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. في الحديث الصحيح: بادر بالأعمال سبعة، في سبعة أشياء إذا وصلكم واحد منها معاش مبادر خلاص. ولكن الشخص الذي بادر بالأعمال وواظب عليها ثم منعه مانع من سفر أو مرض، فأنه يكتب له كما كان يفعله. جاء في صحيح الإمام البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كان في حال إقامته وفي حال صحته مواظب على هذا العمل الخير لا يتركه. فلما سافر، خصوصا كان السفر يشغلهم، يمشون في الطرقات إما راكبين على حيوانات وإلا ماشيين على أرجلهم، أو المرض أصابه مرض، ما عاد قدر يباشر الأعمال التي كان يباشرها في حال صحته ونشاطه، فيكتب له كما كان يفعله في حال النشاط والصحة يكتب، والإقامة يكتب له الآن وهو مسافر وهو مريض، يكتب له ذلك العمل نفسه. بادر بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، يعني فقر شديد قد يضطر معه الإنسان إلى أنه يسأل الناس أن يعطوه من أجل يأكل لقمة، فقر منسي، في فقر محدود أو فقر عدم وجود الكماليات ما يوصل الإنسان إلى السؤال ولا إلى السقوط من الجوع، لكن الفقر المنسي هذا مشكلة. كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته، لأن فرد في الحديث إنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير، يمسي مؤمنا ويصبح كافر، يصبح كافر ويمسي مؤمن، يبي إيش السبب؟ إيش يعني كيف يبيت مؤمن ويصبح كافر، أو يمسي كافر ويصبح مؤمن؟ في انعكاسات. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير، بعرض يسير الدنيا بقى. هل تنتظرون ألا فقرا أو غنى مطغيا، غنى مطغي ما هو غنى كافي يسد الحاجات وقدر معه يواسي، غنى مطغي أطغاه، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يملك ما يملك ولا زال يفكر في أضعاف الذي يملك، وهي كلها ما بيستفيد منها أصلا، حتى لو عاش كم، كل هذه ما بيستفيد منها، بس هوس. لو أن لابن آدم واد من ذهب كما في الحديث لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليه ما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ولا يظن شخص أنه في هذه الطموحات الطويلة البعيدة لا يظن أنه ستقف عند حد، لا لا، قال معه مليار، قال بوت مليارين عاد قليل كد على نفسي، لا لا ما بيكفيك مليارين ولا الأربعة ولا الستة ولا العشرة، سيبقى في الذهن دائما هذا الهوس، لأنه من غير تخطيط لماذا أنت تريد المال، من غير هدف كذا بس ليجمع ليبيت يفكر أن الرصيد كذا وكذا بس، أو فاخر واحد ثاني وغا يطلع أكثر منه. غنى مطغي، كثر هذا الغنى المطغي في الدنيا، أو مرضا مفسدا ما عاد قدر معه يعمل شيء، أفسد عليه حياته، جعله مقعد ما عاد يستطيع الحركة، أو هرما مفندا، هرم مفند مخلا بالعقل سمونه الآن، هو أو قريب منه زهايمر، عقله اختل، يعيد الكلام نفسه يكرره عدة مرات في اليوم، يفعل الشيء ما يدري أنه فعله، يريد أن يفعل الشيء فيترك ولا يفعله أبدا بسبب هذا الإخلال بالعقل. يصلي يترك يخرج من الصلاة، يبدأ يصلي يقولون له صلي، يقول يتكلم وينادي، وربما يحمل الجوال هو بيصلي، حصل خلل أو موت مجهزة، هذا أشد من ذيلة كلهن، موت مجهز وصل، جاء في طرقه الخفية التي لا تشاهد ولا ترى ووصل الإنسان، نسأل الله حسن الختام، أي مسرعا مجهزا مسرعا، أو الدجال والعياذ بالله، فشر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر الدجال، يطلي الحقيقة ويخدع البشرية، يخدع البشرية بما يبرز من شؤون الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا هذه الحديثة، يخطر به كثير من الناس، قال له كلها مخلوقين، اللي قام بها مخلوقين، حد خلق شيء؟ لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، هؤلاء خلق الله أرواحهم وأجسادهم وأفكار، الأفكار نتيجة الأرواح، فرع من الروح، والحركات فرع من الجسد، والله تعالى خلق الروح والجسد، فلا خالق إلا الله. فلو قال شخص كيف صنعت الطائرات، من خلقها؟ الله خلقها، الله صنع، يقول لك لا لا هذه شركة. ننظرت إلى الكسب، صحيح يجوز شرعا أن ننسب أي عمل إلى شخص، يقول هذا بناء وهذا صنع وهذا اخترع وهذا، لكن الفاعل هو الله حقيقة لا غير، لأنه خالق أرواحهم وأجسادهم وفروع أرواحهم وفروع أجسادهم، كما قال العلماء رحمهم الله، أو الدجال فشر غائب ينتظر. ومع ذلك عندما يبعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن صلتهم بالشرع والدين وعلماء الدين والشرع، وما يرون إلا الأشياء الحديثة تتجدد تطلع إلى أن، مع أنهم كان بإمكانهم أن يفكروا في صنع الإنسان، والحق أمرهم في الكتاب أن ينظروا إلى صنع الإنسان كيف خلق في هذه الأطوار في هذه المراحل، بل والحيوان والنبات والرياح والأمطار والصيف والشتاء والشمس والقمر، كل هذا الكون وتدبيره العجيب ما فكر فيه، جاءت مصنوعات من مخلوقين، أوه عجيب، منين بتجيب تعظمهم ليه؟ هل مثلك شوفوا مخلوقين ذيل مثلك هم بتنبهر بهم ليه؟ ألا الله وهبهم شيء ليمتحنهم فيه، ليختبرهم بما مكنهم فيه من صناعة ومن اختراع، فإن رجعوا إلى مولاهم الخالق الذي وهبهم العقول ووهبهم المعلومات ومكنهم من هذه الأسباب فازوا، وإن جحدوا نعمته وجحدوا إعطاءه إياهم هذه الأشياء الموهوبة والعياذ بالله خرجوا عن مسلك الهدى والسبيل، وما نفعهم كل ما فعلوا لا من اختراع ولا من صناعة ولا غيره. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، هذا الذي يعيشون عدم إلى زمن الدجال أو يعيشون إلى قيام الساعة، وجههم الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، ناس في السوق، ناس يبنون بيوتهم تقوم الساعة فجأة بغتة، وكل هذه الأشياء تؤخر الإنسان عن العمل، والمطلوب من الإنسان هو أن يملأ وقته بما يقرب إلى الله، علم، عبادة، نفع للمسلمين، أمر بمعروف، إصلاح بين الناس، إدخال السرور، زيارة مريض، وعبادات ما أوسعها. قال العلماء هي على عدد أنفاس الخلائق، على عدد أنفاس الخلق العبادات التي تقرب إلى الله بل وتوصل إلى الله. أهم شيء أنه يخلص فيها لوجه الله ويصدق ويثبت على ما يفعل من الخير والهدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمرنا أعمارنا ويعمر أوقاتنا وإياكم بما يحب، ويشغلنا بما يبلغنا به غاية رضاه، ويرحمنا رحمة من عنده رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.
5: وسلم
4: الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاه.

الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: فالطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: فقرة الإعلانات.
1: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
2: وماذا بعد؟
1: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
2: سبحان الله،
1: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
2: أريد بالطبع.
1: إنه أنت يا عم.
2: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
1: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
2: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
1: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
2: اسمع يا بني.
1: ماذا؟
2: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
1: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
0: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة التاسعة صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى واسع. أفشوا السلام.

0: سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
1: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مستمعين الأعزاء الكرام، مشاهدين الأفاضل عبر أثير وقناة نور الإيمان، بتريم نحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في إطلالة طيبة جديدة في هذا اليوم المبارك. نلتقي بكم في الحلقة الثانية من حلقات برنامج محطات في موسمه 11، نتنقل معكم فيه بين محطات الحياة، نقتفي أثر القيم ونستنير بهدي الإيمان. مستمعين الأعزاء الكرام، في دروب الحياة المتقلبة ما من إنسان إلا ويواجهه صعوبات وابتلاءات، وقد جعل الله الصبر زاد المؤمنين في وجه هذه التحديات. فالصبر ليس مجرد تحمل الآلام، بل هو عبادة عظيمة وخلق كريم لا يتزين به إلا من عظم إيمانه وصدق يقينه بربه. يعتبر الصبر من أعظم الصفات التي يتحلى بها الإنسان، وهو دليل على قوة الإرادة وثبات الإيمان. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وجعله من صفات المؤمنين المتقين، فقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مستمعين الأعزاء الكرام، الصبر هو قدرة الإنسان على تحمل المشاق والشدائد دون تذمر أو جزع، سواء كانت هذه المشاق ناتجة عن بلاء أو أذى من الناس، أو تأخر في الرزق، أو رغبة في المعصية تمسك عنها الإنسان عفة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نقف عند أنواع الصبر فهي ثلاثة: الصبر على الطاعة، مثل المحافظة على الصلاة

الصيام وأداء العبادات رغم مشقة النفس أو الكسل. الصبر عن المعصية، كأن يصبر الإنسان عن ارتكاب الحرام رغم توفر أسباب خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له. والصبر على البلاء، كالصبر عند فقدان الأحبة أو الإصابة بالمرض أو الوقوع في ضيق من العيش. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. فمعا ننطلق أحبتي مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها من مواضيع شيقة ومفيدة.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في حلقة اليوم دعونا نرتشف رشفة من كتاب الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وأدعية الأحوال المختلفة. مؤلف هذا الكتاب هو العالم الداعي والمربي الفاضل الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. ولد في مدينة تريم بوادي حضرموت في شهر محرم الحرام سنة 1383 للهجرة، وينتهي نسبه الشريف إلى الصبط الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأسس دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم، وهو مقصد لطلاب العلم من شتى أنحاء العالم. يتميز منهجه بالتركيز على التزكية، تطهير القلب، ونشر المحبة والسلام والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدا عن التعصب والمهاترات. إذ أسست هذه الدار المباركة على 3 مقاصد: على العلم والتزكية والدعوة إلى الله تعالى. أما الكتاب الذي سنرتشف منه رشفة في حلقة هذا اليوم هو كتاب الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وأدعية الأحوال المختلفة. فالذخيرة في اللغة هي الشيء النفيس الذي يدخر لوقت الحاجة، ومناسب جدا اختيار لفظ الذخيرة هنا، إذ يعني أن الأعمال والأذكار الواردة في هذا الكتيب اللطيف في حجمه الكبير في فائدته هي كنز يجمعه المسلم في دنياه ليجده أحوج ما يكون إلى يوم القيامة. والمشرفة صفة للذخيرة لأنها مستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأدعيته المأثورة، فقد شرفت بشرف مصدرها الشريف. الكتاب عبارة عن مختصر عملي يجمع خلاصة الأذكار والأدعية والآداب الواردة اليومية، وهو كتاب يهدف أن يكون دليلا جيبيا يسهل على العام والخاص ملازمته لتحصين النفس وعمارة الأوقات بالطاعة. ونقتطف رشفة من أنوار هذا الكتاب أذكار الخروج من البيت. نقتطف هنا نصا مباشرا مما رتبه المؤلف حفظه الله تعالى في دعاء الخروج من البيت، خروج المسلم من منزله. فإذا خرج المسلم من بيته فليقل: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في السنة النبوية الشريفة أن العبد إذا قال هذا الذكر عند خروجه يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فهذه الكلمات اليسيرة هي حصن مانع يكفي المسلم هم يومه ويقي شرور الطريق وتجعل الشيطان ييأس من إغوائه. ولعل هناك توصية تربوية للأسر إن كتاب الذخيرة المشرفة ليس مجرد كتاب يقرأ للثقافة، بل هو منهاج حياة ينظم يوم المسلم. ولذا نوصي بالقراءة الأسرية المنتظمة، أن يجعل رب الأسرة أو ربة الأسرة وقت قصير ولو 5 دقائق لمراجعة بعض فصول هذا الكتاب مع الأبناء لتعليمهم الآداب النبوية. كذلك أيضا يحتاج هذا الكتاب إلى التطبيق العملي، فمثلا عند أبواب البيوت نوصي بكتابة دعاء الخروج من البيت التي أشرنا إليها في هذه الرشفة بخط واضح، وتعليقه عند باب المنزل الداخلي ليكون تذكير دائما للكبار والصغار فور خروجهم لأعمالهم ومدارسهم، فتتنزل البركة والحفظ على الأسرة كلها، وينشأ الجيل مرتبطا بالحصن النبوي الشريف. وكذلك أيضا فعل ذلك في بقية الأدعية: دعاء الخروج من البيت، دعاء الدخول من البيت، دعاء دخول الحمام، دعاء الخروج من الحمام، نكتبها بخط واضح وجميل حتى يتسنى لأرباب الأسرة الإتيان بهذه الأدعية الواردة في هذا الكتاب المبارك الذخيرة المشرفة وتطبيق هذه الأدعية عمليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع أعمالنا.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا أبو أحمد حسين بابهير من تريم، تحمل عنوان الوقت أغلى من الذهب وأسرع من البرق وأثمن من كل كنوز الأرض. الوقت ذاك الكنز الثمين الذي نهدره كل يوم، ونحن لا ندري أننا نبذر أعظم ما نملك. كل لحظة تمر لا تعود، وكل ثانية تنقضي تسحب معها جزءا من أعمارنا لا يعوض. فهل نستيقظ قبل فوات الأوان؟ هل ندرك أن اللحظة الحاضرة هي فرصتنا الوحيدة لنصنع فرقا؟ أيها العاقل، قف وتأمل، ما هو الشيء الوحيد الذي يمر أمام عينيك دون أن يرجع؟ ما هو الشيء الذي لا يمكن تجميده أو تخزينه أو استعادته؟ إنه الوقت. نعم، هو العمر، هو الحياة، هو كل ما تملكه في هذه الدنيا. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ولكنني أقول لك اليوم، الوقت كالقنبلة الموقوتة، إما أن تستخدمها لصناعة مجدك أو تنفجر في وجه مستقبلك. لماذا الوقت بهذه الخطورة؟ لأن كل دقيقة تهدرها هي دقيقة من عمرك ضاعت ولن تعود. لأن اللحظة التي تفلت من يديك قد تكون هي اللحظة التي تغير مصيرك. لأن الفشل لا يأتي من نقص المال، بل من سوء إدارة الوقت. لأن الناجحين يصنعون من الدقيقة إنجاز، بينما الغافلين يقتلون الساعات بلحظة تسويف. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل رأيت؟ الحياة قصيرة والوقت محدود، فلا تكن من المخدوعين. ويقول الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رسالة عظيمة تقرع بها القلوب قبل أن تقرع الأجراس الأخيرة. كيف تستثمر وقتك؟ رتب أولوياتك. ما الأهم الآن؟ ما الذي يقربك من أهدافك؟ لا تنشغل وتشتغل بالتفاهات، خطط يومك. الوقت الذي لا يخطط له يهدر بلا شعور. تعلم كل يوم شيئا جديدا. المعرفة تراكم، وكل دقيقة تعلم هي استثمار حقيقي. تجنب المشتتات، الهاتف، الإعلام، اللهو الزائد، كل ذلك يسرق منك ما لا يعوض. استثمر لحظات الصفاء ما بين صلاة وصلاة، أو في لحظات الفجر. كن مع نفسك واصنع شيئا يخلد. تأمل كم من فكرة أهملتها ثم ظهرت بعد سنين على يد غيرك فغيرت العالم. تأمل كم من دقيقة قضيتها في التسويف، لو استثمرتها لصرت في مكان آخر الآن. اغتنم وقتك كما لو أنه آخر ما تملكه. ابدأ الآن، لا تنتظر. إشعارا من الحياة، فالعظماء لم يولدوا عظماء، بل صنعهم اغتنامهم للوقت. كم من شخص دفن حلمه في قبر التأجيل، كم من عقل عظيم لم يخرج للنور لأنه قال غدا أبدأ، كم من أمة انهارت لأنها لم تربي أبنائها على قيمة الوقت. اجعل شعارك اليوم: لن تمر دقيقة دون أن ترفعني درجة. سواء في دنياك أو آخرتك، في علمك أو عملك، في دينك أو دنياك. وتذكر، الناجحون لا يملكون ساعات أكثر منك، لكنهم يحترمون الدقيقة. فاحترم وقتك تكون عظيما، استثمره تصنع تاريخا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لاغتنام أعمارنا فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ووفقنا لاغتنام الأوقات واشغلنا بالأعمال الصالحات.
0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة، نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء وشفاء، حديثنا يحمل عنوان فوائد استخدام عصير الليمون في فصل الصيف وفي موسم الصيف، كتبه الدكتور حنيف الأفغاني. الوقاية من جفاف الجسم، نقص الماء. في أيام الصيف الحارة يفقد الجسم الكثير من الماء والأملاح عن طريق العرق. يساعد عصير الليمون الممزوج بالماء في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويروي العطش سريعا ويمنع جفاف البدن. وإذا أضيف إليه قليل من الملح وقليل من العسل فإنه يمكن أن يساعد أيضا في تعويض الأملاح المعدنية في الجسم. مصدر ممتاز لفيتامين سي، الليمون مصدر غني بفيتامين سي. هذا الفيتامين يقوي جهاز المناعة في الجسم ويرفع مقاومته ضد الزكام وبعض الالتهابات، كما أن له دورا مهما في إنتاج الكولاجين للبشرة، مما يفيد في نضارة البشرة وشبابها وجمالها. يحسن الهضم، يساعد عصير الليمون في عملية الهضم بالمعدة إن شرب كمية مناسبة من عصير الليمون بعد الطعام. إن شرب كمية مناسبة من عصير الليمون بعد الطعام يقلل من إحساس الثقل ويسهل عملية الهضم، كما أنه يكون مفيد للوقاية من الإمساك لدى بعض الأشخاص. يحافظ على انتعاش الجسم وطاقته. في حر الصيف الشديد يقلل عصير الليمون البارد من الشعور بالتعب والخمول في الجسم. نكهته الطازجة تريح عقل الإنسان وتزيد من الشعور بالانتعاش طوال اليوم. مفيد لصحة الكلى. يمكن لحمض الستريك الموجود في الليمون أن يقلل من خطر تشكل بعض أنواع حصوات الكلى، وبالطبع تكون هذه الفائدة أكبر عندما يتم شرب كمية كافية من الماء أيضا طوال اليوم. يزيد من جمال البشرة. يساعد فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون على حماية خلايا البشرة، وفي حال الاستخدام المنتظم والمناسب تبدو البشرة نضيرة، كما أنه يدعم دفاع الجسم الطبيعي ضد الأضرار الناتية عن الشمس. يساعد في ضبط الوزن إذا تم شرب عصير الليمون بدون سكر بدلا من المشروبات الحلوة، فإن مقدار السعرات الحرارية يبقى منخفضا. هذا العمل يساعد في ضبط الوزن ويعتبر بديلا جيدا للمشروبات الحلوة غير الصحية. ينبغي استخدام عصير الليمون باعتدال، تجنبوا خلطه بالكثير من السكر لأن السكر يقلل من فوائده الصحية. كذلك إذا كنتم تعانون من قرحة المعدة أو حموضة المعدة أو حساسية الأسنان فتجنبوا الاستخدام المفرط للليمون، واغسلوا الفم بالماء النقي بعد شربه. ولا ننسى أنه نحن الآن نعيش في فصل الصيف الشديد الحر، وبفضل الله تعالى وكرمه في هذه الأيام الليمون يباع رخيص جدا في الأسواق، فلنستخدم عصير الليمون في فصل الصيف ليكون لنا غذاء وشفاء.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان علموا أبناءكم كظم الغيظ قبل أن يعلمهم الغضب ما يندمون عليه مستقبلا، بقلم الدكتور جمال عبد الله باصهي، طبيب من حضرموت ومؤسس معهد النوابغ للتدريب والتأهيل بوادي حضرموت. من أعظم الهدايا التي يقدمها الوالدان لأبنائهما ليس المال ولا الشهادات، بل تعليمهم كيف يسيطرون على أنفسهم عند الغضب. فالطفل الذي يتعلم كظم غيظه اليوم سيصبح غدا زوجا صالحا أو زوجة صالحة، وموظفا ناجحا، وأبا أو أما يحسن التعامل مع الناس. أما الطفل الذي يترك يصرخ ويشتم ويكسر ويضرب كلما غضب فقد يحمل هذه السلوكيات معه إلى الكبر، فتفسد علاقته بزوجته أو بأولاده، أو إن كانت بنت بزوجها أو بأولادها أو بزملائه في العمل، وربما ندم على كلمة قالها أو تصرف فعله في لحظة غضب. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ ليس ضعفا بل عبادة وأخلاق يحبها الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. فالقوة الحقيقية ليست في التغلب على الناس وإنما في التغلب على النفس. ومن أروع الأمثلة في القرآن الكريم فعله النبي يوسف عليه الصلاة والسلام، فعندما وقف إخوته أمامه واتهموا أخاهم بالسرقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وكان يوسف عليه السلام يعلم أنهم يقصدونه هو، وكان في موضع قوة وسلطان ويستطيع أن يعاقبهم أو يوبخهم، لكنه كظم غيظه ولم ينتقم كما قال الله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. إنها صورة عظيمة لضبط النفس عند القدرة، وهي من أسمى الأخلاق. كيف نعلم أبناءنا التحكم في الغضب؟ كن قدوة لهم، فالأطفال يتعلمون من أفعال والديهم أكثر من أقوالهم. امدح الطفل عندما يسيطر على غضبه ولا يسيء الآخرين، علمه أن يتوقف لحظة قبل أن يتكلم أو يتصرف، عوده على الاستعاذة بالله إذا غضب، شجعه على الوضوء أو تغيير هيئته إذا اشتد غضبه كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، علمه أن الاعتذار عند الخطأ شجاعة وليس ضعف، أغرس في نفسه أن الكلمة الجارحة قد تترك أثرا لا يمحوه الاعتذار. وهناك رسالة إلى كل أب وأم: لا تنتظروا حتى يكبر أبناؤكم ثم تشكون من سوء أخلاقهم أو غضبهم الشديد، فغرس خلق كظم الغيظ يبدأ منذ الصغر، ومن أحسن تربية أبنائه على الحلم وضبط النفس فقد هيأ لهم أسباب النجاح في بيوتهم وأعمالهم وعلاقتهم ونيل محبة الله تعالى والناس.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات، ونبدأها بهذا السؤال الذي ورد لدائرة الفتاوى والبحوث بدار المصطفى. سؤال ورد إليهم، تقول السائلة فيه: أنا امرأة أبلغ من العمر 36 سنة وأريد الذهاب إلى العمرة لأول مرة وليس لدي محرم، فهل يجوز لي الذهاب للعمرة مع أختي وزوجها؟ فأجابت لنا الفتاوى والبحوث بدار المصطفى بقولها: الحمد لله، الجواب بالله التوفيق، لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا طويلا أو قصيرا إلا مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات في حالة الذهاب إلى فريضة الحج أو العمرة، كما يجوز لها أن تسافر مع المرأة الواحدة إذا أمنت على نفسها، بل لها أن تسافر وحدها لفرض الحج أو العمرة إذا أمنت على نفسها، ومثل ذلك كل واجب عيني تؤديه، فسفرك مع أختك جائز إن كان لفريضة الحج أو العمرة وأمنت فيه على نفسك، والله تعالى أعلم. الخوف على الذرية من فتن الدنيا يدفعك إلى إصلاح نفسك أولا، لأنه أساس صلاح الأبناء. قال سعيد بن المسيب لابنه ذات يوم: لأزيدن في صلاتي من أجلك يا بني رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. انتهى من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب. مفارقات عجيبة: نادى نوح في الحيوانات مرة واحدة فركبت السفينة فنجت، وقضى 950 سنة ينادي البشر فاختاروا الغرق. غريزة سليمة أفضل من عقل مريض: ثبتت امرأة فرعون وهي في بيت أكبر طاغية، وانتكست امرأة نوح وهي في بيت أكبر داعية. الواقع ليس عذرا. طلب إبراهيم عليه السلام ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. بشارة للزاهدين: ذكر الحبيب العلامة عمر بن سقاف السقاف رضي الله تعالى عنه في كتابه تفريح القلوب حديثا: وهو من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهداه بلا هداية، كما رواه الأصبهاني وغيره. ثم قال: وفي هذا بشارة جميلة للزاهدين، فكم رجل أوتي زهدا فوهبه الله بسببه المواهب الجليلة وأعطاه العطايا الجزيلة. ترجمة مختصرة عن الإمام الكبير العلامة الشهير ذو العلوم الزاخرة والفنون الوافرة والمؤلفات الباهرة إلى ما له من الرئاسة العلمية والمشيخ الصوفية، السيد المسند أبو المراحم عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس رضي الله تعالى عنه وعن به، المتوفى ليلة الثلاثاء 12 من شهر الله المحرم عام 92 ومئة وألف للهجرة. نسبته الشريفة هو السيد العارف والشيخ الغارف الإمام البارع والعالم الزاهد الخاشع ذو المعارف الفائقة والأحوال الخارقة والكشوفات الصادقة والمؤلفات العديدة والرسائل المفيدة، المتربع على عروش المعرفة بالله والدلالة عليه، أوحد العلويين بل والحضرميين في كثرة المؤلفات، المقتفي آثار أسلافه الأكرمين، وجيه الدين عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ بن مصطفى بن علي بن زين العابدين بن عبد الله بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي مولى الدرك بن علوي الغيور بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي إلى آخر النسبة الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله به. ونختم أحبتي المستمعين الكرام الحلقة بهذه الدعوات النبوية المباركة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
2: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. ما زلنا في ذكر أحكام المياه، وقد عرفنا أن الماء في حكم الشرعي ينقسم إلى طهور وطاهر ومستعمل، طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. الطاهر هذا يدخل فيه المستعمل ويدخل فيه المتغير بالطاهر، والمتغير بالطاهر طهور وطاهر، ويشمل المستعمل والمتغير بالطاهر، والثالث النجس. هذا في حكم الشرع. أما التقسيمات الأخرى فيما بعد، ما عين، ما نهر، ما بحر، هذه التقسيمات ليست تقسيمات شرعية، وإنما المقصود هنا معرفة الحكم. وما شاء الله وقد أفاض الفقهاء تفصيلا وتفريعا في ذكر أحكام المياه، وكل ذلك رجوعا إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء معنا ذكر الماء المشمس وكراهته بالشروط المعروفة، وجاء معنا أيضا ذكر المستعمل، ذكر المستعمل، وكلاهما طاهر، المشمس طاهر، وهذا يجوز التطهير به، هذا يكون فيه كراهة فقط إذا اجتمعت الشروط. المستعمل ما يجوز الطهارة به، لا رفع الحدث ولا إزالة له، النجس، خلافا للإمام مالك فقد جوز بالماء المستعمل إزالة النجس ورفع الحدث، وعند أحد الأئمة أيضا أنه يجوز بالماء المستعمل إزالة النجس لا رفع الحدث، وعند الشافعية لا ذا ولا ذا، لا بد من يكون الماء طاهر عن الاستعمال وعن التغير بالكثير. وإن كان هذا طاهر، المستعمل طاهر والمتغير بالطاهرات طاهر، لكن لا تجوز الطهارة به، لا تجوز الطهارة به، إلى أن قال عندنا في آخر مسألة: أو جمع المستعمل فبلغ قلتين جازت الطهارة به. عندنا مياه مستعملة في عدة أواني كلها قليلة، جمعناها صار كثيرا، فما حكمه؟ طاهر ولا مستعمل؟ طهور ولا مستعمل؟ طهور لكثرته، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. بل لو كان عندنا أواني كل منها ما متنجس، هذا الإناء فيه نجاسة وهذا فيه نجاسة، جمعناه معا ولا تغير به، فما هو؟ طهور، من باب أولى في المستعمل. حتى في النجس كذلك، لو جمعنا مياه قليلة متنجسة فبلغت قلتين فهي ماء طهور، وإن تفرق بعد ذلك، بعدين فرقناه، جمعناه مرة ما شفي فيه تغير، بعدين فرقناه في الأواني مرة ثانية صار قليل في كل محل، إيش هذا؟ طهور أيضا. ما شاء الله اكتسب قوة الطهورية بالاجتماع، فالتفرق بعد الاجتماع ما عاد ضره بعدين، طبعا مع زوال له، مع زوال التغير عنه. ثم قال في مسألة الاغتراف: ولو أدخل المتوضي يده بعد غسل وجهه مرة أو جنوب بعد النية، تمام، في دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضره وإلا صار الباقي مستعملا. عندنا ما قليل، وهذا شخص أراد أن يتوضأ أو يغتسل من جناب، أراد أن يتوضأ، فإذا غسل وجهه مرة، إن أراد غسله مرة، وقال عندكم مرة، لكن إذا أراد أن يغسل وجهه ثلاث مرات فبعد الثلاث المرات، إذا بعد غسل وجهه مرة إن أراد مرة، وبعد غسله ثلاث مرات إن أراد ثلاث مرات، أدخل يده في الإناء. الآن اليد هذه وقت رفع حدثها، الحين الوجه ارتفع حدث، الآن اليد لما دخلت في الإناء بيرتفع الحدث، بينفصل الماء عنها، بيصير الباقي مستعمل بانفصال الماء من اليد، بيرتفع حدث اليد. قالوا إنه الاغتراف، وإن كانوا جنوب بعد نية، كانوا جنوب متى يصير الباقي مستعمل بالنية؟ سواء أدخل وجهه، أدخل رأسه، أدخل يديه، أدخل قدميه. فإذا نوى الاغتراف باعتبار يده كأنها إناء يغرف بها، بعدين بعد ما يغرف بها يغسل، بعد أن يغرف بها يغسلها، بعد أن يغرف بها يعدها أولا مغرفة ثم يغسله، وإن لم ينوي الاغتراف صار الباقي مستعملا. هذا على المقرر في المذهب. وهناك جمع من العلماء قالوا بعدم وجوب نية الاغتراف، لأن علماء المذهب استخرجوها استخراجا واستنتجوها إنتاجا، ولم يرد فيها نص في الحديث النبوي، لم يرد فيها طلب نية الاغتراف عندنا، حتى نظم بعضهم القائلون بعدم وجوب نية الاغتراف، وأنه إن والاغتراف أو لم ينوي لا يصير الماء مستعملا، فالماء طهور، نية الاغتراف ما أو ما اشترط التعرض لها. قال بعضهم أوجب جمهور الثقات الظراف عند التوضي نية الاغتراف، جمهورهم أوجبوه. ووافق الشاش بن عبد السلام على تركها، والبغوي ذو العفاف، عاد في بيت قبله أو ها من بعد غسل الوجه من يلغيها فماءه مستعمل بالخلاف. ووافق الشاش ابن القفال الشاشي، اسمه القفال الشاشي ابن عبد السلام، عالم آخر عز الدين بن عبد السلام، على تركها. والبغوي ذو العفاف، إمام البغوي هذا صاحب التفسير، علامة كبير من أئمة الشافعية، ومن عجيل الحبر أفتى على إهمالها، والحبر فتواه كاف، يكفي يعني، إذا عالم حبر من أحبار الأمة أفتى ففتواه كافية. فذكرهم أربعة ثم قالوا، ولذلك قال الشيخ عبد الله بن عمر بن مخرمة، فينبغي للعالم ألا يشدد على العامي بل يفتيه بعدم وجوبها، لا يشدد عليه، لا يشوش عليه عبادته، يتشوش عليه وضوءه، ما عاد يدري وضوءه صحيح ولا باطل. والذي فهمها هي أمر سهل، ليست الاغتراف، هذه إيش نية الاغتراف يعني؟ إيه بيحمل فوق راسه، بيحمل 20 كيلو ولا إيه بيلقي نية بينه هذه أن لا ناوي الاغتراف. لكن إن صعبت على العامة لبعدهم وقلة جهلهم، العامي اللي يسأل هذا لا يشدد عليه بأنها واجبة، كأنها متفق عليه، ما دام فيها خلاف علماء قائلين بها فلا تشدد على من لم يحتمل من العامة هذا التشديد، وإلا صار الباقي مستعملا. وهذا من شروط الماء المستعمل الذي لا تصح الطهارة به ألا ينوي به الاغتراف. وذكرنا شرط أن يستعمل في فرض الطهارة، وأن يكون قليلا، وأن لا ينوي به الاغتراف، وأن يكون منفصلا عن العضو. أما المتردد على العضو، شوف تدقيق الفقهاء كيف متردد على العضو، ليس بمستعمل، تمام، وإلا ماشي ما بيصير ما بيعرف ما حد بيعرف يتوضا. كل ما مشى من هنا شوف اذا مستعمل وكيف بعدين ايش اللي ما هو مستعمل. بعدين ينفصل عن العضو. ثم ذكر مسألة أخرى كلها متعلقة بالماء القليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. إيه مفهومه؟ أن الذي لم يبلغ قلتين يحمل له يحمل الخبث. قال ولو انغمسه جنباني في ماء قليل فأكثر دفعة واحدة لا في قلتين عفوا ليس في قليل ولو انغمسه جنباني دفعة أو واحدا بعد واحد في قلتين ارتفعت جنابتهم. تمام ما في إشكال لكونه قلتين ارتفعت جنابتهم ولا يصير مستعملا يعني كأنه ماء راكدة ماء واقف في مكان الماء طهور ولا يصير مستعمل وإن كانوا جنوبان فأكثر حتى 100 جنوب اغتسلوا وهو قلتين ما يضر ما يحصل تغير. تفضل ولا يصير مستعملا لكثرته لكونه قلتين. أما لو كان أقل إذا واحد غمس وطلع بيصير الباقي مستعمل. نعم والقلتان الآن بيذكروا القلتين. طبعا هذا السؤال يضع نفسه ما هي القلتان هذه التي هي كثير حتى نعرف أن ما دونها قليل. كيف نعرف القليل من الكثير إذا لا معرفة القلتين؟ طيب القلتين هذه ما هو أمر وهمي أمر حقيقي وواقعي ينبغي أن يعرفه طالب العلم. ضبطه هنا بضابطين بالمساحة وبالوزن والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا بالتقريب 500 رطل بغدادي. الرطل البغدادي يساوي تقريبا الآن بالجرام لأن الأرطال ما أكثرها رطل بغدادي ورطل شامي ورطل حضرمي ورطل بندري ورطل تريمي ورطل مصري كل واحد مختلف عن الثاني. الرطل البغدادي يساوي تقريبا 450 جرام 450 جرام بالتقريب يساويها الرطل البغدادي يعني حوالي الرطلين أقل من كيلو أقل من 1000 جرام الرطلين بغدادية تقريبا. طيب ما عندنا أرطال بغدادية أرطال بغدادية عندنا مساحة عندنا لترات اللتر الآن أصبح مساحة معلومة ممكن الضبط بها كثرة القوارير المنتشرة باللترات والمقاييس متنوعة. أولا بالمساحة اللي ذكرها هنا لأنه ما في لتر في زمانهم يذكرون ولا جرام حتى عندهم أرطال أواق قفال عندهم دوانق أيضا هذا يضبطون به. أما الجرام فهذا وزن حديث لكن هي في الأصل هي مكان مكيل بالمساحة ذراع وربع طولا ذراع وربع عرضا وعمقا طولا وعرضا يعني مربع شكل مربع سواء كان ثابت حوض أو محمول في هذه المساحة فهو قلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا إذا كان المكان مربع. أما إذا كان مدور أو مثلث يختلف قالوا في المدور ذراعين عمقا وذراع قطرا لأن المدور ماشي فيه طول وعرض فيه قطر من كل مكان جئت له هو نفس المساحة من المركز ما من مركزه نفس المسافة في أي جزء وفي أي جهة من المكان المدور. والقلتان في المدور ذراعان ونصف، ليست ذراعان فقط، ذراعان ونصف عمقا، وذراع هم يقولون عرضا، ولكن عند أصحاب الهندسة والمساحة يعتبرون المكان المدور مساحته قطر، ولا يقولون مربع ولا مستطيل ولا عرض ولا طول، لأنه يعني كله مستوي. وفي الحديث إذا بلغ الماء قلتان من بلال هجر، يعني كيف عرفوا أنها ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا؟ قال من قلال هجر، الإمام الشافعي رضي الله عنه رأى قلال هجر لأنه سافر ورحل لطلب العلم وللاستفادة وللمعرفة، ذهب إلى بغداد، ذهب إلى مصر، جاء إلى الحرمين تعلم، جاء إلى المدينة المنورة، ورجع إلى اليمن وغيرها. وهجر في منطقة قريب من المدينة يقال لها هجر، وفي منطقة في البحرين يقال لها هجر. يحتمل أن يكون هذه، يحتمل أن تكون هذه، لأن أشياء تصنع وتحمل وتباع في الأماكن. قال الإمام الشافعي رأيت القلتين قربتان وشيء، قربتان وشيء، عبر بكلمة شيء، كم الشيء ذا؟ نصف، ربع، أو أقل أو أكثر، القلة الواحدة. فاعتبروا الشيء هذا نصف، قالوا يلا الشيء نصف، بيصير مجموع القلتين خمس قرب، كل قلة قربتان وشيء. سميت قلة لأن الرجل العظيم يقلها يحملها، الرجل العظيم البديع يقدر يحمل هذه القلة، القلة يعني 250 رطل، 120 كيلو، حملها سهل 120 كيلو؟ رجل عظيم ممكن، رجل ضعيف لا، حتى 50 ما بيقدر يحمل. الرجل العظيم يمكن في أزمنتهم رجل العظيم أحسن من رجل العظيم في زماننا. فضبطوها قلال الهجر في النهاية 500 رطل البغدادي أو بالمساحة ذراع وربع. كم الذراع؟ كان حرجعنا كم الذراع وربع؟ الذراع وربع ما يزيد على 46 سنتيمتر، لأن العلماء لما ضبطوا الذراع بالشعير أنه 144 شعيرة، لا يوجد شعير بلغ 46 سنتيمتر، منها ما بلغ 40، منها 42، ماشي بلغ 46. والمتفق عليه الآن المشهور في المساحة وغيرها أن الذراع 46 سنتيمتر، عاد ولا إلا 2 ملي هكذا ضبطوا، إلا 2 ملي. ف 46 ربعها كم؟ ذراع 46 ربعه كم؟ 11 ونصف. 40 ال 40 ربعها 10، وال 6 ربعها كم؟ 1.5. إذا الربع 11.5، يعني 57 سنتيمتر ونصف، هذا ذراع ربع. خلاص، إذا كان عندنا مساحة حوض ولا بركة ولا إناء عمقه 57 سنتيمتر وعرضه 57 طوله 57، إذا هي قلتان 57 سنتيمتر ونصف، هذه اللي هي ذراع وربع. طيب باللتر كم ضبطوا؟ اختلفوا في ضبطه، منهم من ضبطوا 216 كصاحب التقريرات السديدة ضبطوا ب 216 لتر، ومنهم من ضبطه ب 190 لتر واعتبره هذا التحقيق عند التعيير والربط بالوزن يرجع إلى هذا 190 لتر. وعلى كل حال فإنسان ممكن يحتاط، هي تقريبية يعني، ما هي لم ترد تحديدا وإنما هي تقريب. فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة بل بالتغير بها. عندنا قلتين في نجاسة لاقتها وانغمست فيها، هل هي نجسة؟ هل تغيرت؟ قال لا. قل خلص، الملاقاة لا تغير، لمجرد الملاقاة مجردها لا تغير. بل بالتغير ولو يسيرا، هذا نجاسة، لو تنجس ولو يسيرا فهو متنجس، وإن كان الماء كثيرا ما دام حصل فيه تغير. قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فتطهروا على الوجه الصحيح وعلى الوجه الأحسن من غير تقصير ولا مبالغة ووسوسة، ذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب، بل يتوسط ويحسن ويتقن الطهارة لأن الله سيطهرك بها، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. ثم انزال التغير بنفسه، يلا الآن بنرجع خلاص مشان ما نقف عند التغير فقط، باقي إزالة التغير وأن نسعى في إبعاد له، في إبعاد التغير. انزال التغير بنفسه أو بماء، أضفنا عليه ماء في تغير يسير حتى يسير، انزال بنفسه، جلس كم أيام جينا حصلنا الماء صافي لا رائحة فيه ولا لون فيه ولا طعم آخر فيه، ما نظيف صافي، صار طهورا بزوال التغير بنفسه أو بماء، كاثرنا بماء آخر أضفنا إليه مياه أخرى فزال التغير صار طهورا، أو بمسك

الصرف الصحي، هل مياه الصرف الصحي التي يتم تكريرها وتنظيفها حتى تعود مياه صافية، هل هي طاهرة؟ يجوز استعمالها في الطهارة، الوضوء، الغسل؟ قالوا قاسوها على هذه المسألة، إن لم نضع فيه شيء هو بنفسه زائد، أو بمجرد التكرير يعبر من فلتر إلى فلتر إلى فلتر إسف صافي صافي ماشي في تغير، فوطى ما حد وضع شيء فيه، لازال بنفسه. وإن وضعنا فيه شيء، أضفنا إليه مثلا ما يسمونه الكلور، وضعوه وسط الماء مخلوط بالنجاسات، مياه صرف صح، إن كان موضوع فيه فهذا مؤثر، لا يجوز الطهارة به. تمام، لأن النجاسة ربما استترت ولم تذهب، الكلور سترها ولم يذهبها، فقاسها العلماء على هذه. ودونهما ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة لأنه قليل، فأي نجاسة بسيطة غيرت، حتى ماشي تغير حصل نجسته ماشي تغير، ما بأوصافه كلها لونا ريحا طعما ماشي تغير، قالوا خلاص مدام لقي النجاسة فهو متنجس، لا يصح به إزالة النجس ولا رفع الحدث بالملاقاة لا بالمجاور. وضعنا ماء عند نجاسة عند حيوانات ميتة فتغير من هذه المجاورة، ما يضرها لأنه ما هي ملاقاة، دي إن لم يلاقيه الماء ماشي ملاقاة مباشرة بالفعل. وإن لم يتغير إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر، وهذا هو المعتمد عندنا في المذهب. وفي قول إن ما طهور ما ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه، في حديث ورد الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه، إن غلبه صار في لونه وريحه وطعم متغير يؤثر، وإن ما غلبه شيء لا يضر، حتى لا يضر حتى وإن كان قليلا. والقول الأول المعتمد أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، هذا ما بلغ قلتين. تمام، إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر. في أشياء معفوة، سنة معفوات يعفى عنها من النجاسات، يتنجس فيعفى عنها. دون القلة المخروج الذي يخرج من الذباب، ها، أو رأى الذباب وقع في نجاسة، رأى الذباب وقع على نجاسة ثم طار إلى هذا الماء، أكيد وين ما علق فيه شيء من النجاسة الرطبة الذي وقع عليها ومباشرة جاء على الماء، إذن هذا الذي لا يراه البصر الذي علق في الذباب حط وسط له، حط وسط الماء فيعفى عنه. نعم، فهو معفو عنه. أو ميتة لا دم لها سائل، يقول لك معفو عنها أيضا، إذا وقعت في الماء القليل أو المائع الكثير، ميتة لا دم لها سائل بشرط أنها ما تغير، لا تغير ولا تطرح عمدا كذا، شرطين، لا تغير ما وقعت فيه ولا تطرح عمدا، واستثنوا من العمد طرح الريح والبهيمة، الريح جابتها حتى راحوا، لا ده الريح ما هو فعل فاعل، بهيمة. واستثنى الشيخ الخطيب طرح غير المميز، صبي غير مميز جابها وحطها في الإناء. ميتة لا دم لها

0: هائل كالذباب والزنبور والوزغ والعقرب، هذا دمه لا يسيل لو حد قطعه وشقه ما يسيل دمه، يلا يخرج دم يسير فقط، ماشي عنده دم كثير دمه يسيل، هذا معفو عنه بشرط أن لا يطرح وأن لا يغير ما وقع فيه. الميتة التي لا دم لها سائل، وهذا أخذه العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء، لما يغمسه ويكون أحيانا شيء حار بيموت، كيف نخرجه ونشربه؟ معناه أنه طاهر ما تنجس، فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء، والذي فيه الدواء يرفعه، فإذا غمسته ما الذي ينزل من هذا الجناح ويتلف ما أخرجه الجناح الأول؟ سبحان الله، شيء عجيب. ماشي ميكروسكوبات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بها ماذا يخرج، وقد وجد هذا بالفعل، وقد لوحظ الميكروبات التي تنزل مع الجناح مع أحد الجناحين ثم بغمس الجناح الثاني تموت، هذه الميكروبات حرب معركة تقوم، يعني جيشين، جيش في الجناح ذا جيش في الجناح الثاني، ذا غمسه نزل جيش وقتل ذا، ما عاد عدو خلاص انتهى كله. نعم. ولو رآه قوي البصر، رآه هذا الذي وضعه الذباب وقع على رطب ثم وقع على ما يضر، قال لأنه في عند النظر المعتدل لا يراه له، لا يراه البصر. أو ميتة لا دم لها سائل كذباب. طيب وش وهل بالتجربة فقط ذكروا هذه التجربة المعروف، لكن لو بغينا في حيوان ما نعرف هل هذا يسيل دمه ولا لا، أين لقيه؟ نسأل من؟ نقطعه؟ هل نقطعه مشان نتأكد؟ خلافي بين العلماء، خلافي، منهم من قال نعم يقطعه ليتعرف الحكم، ومنهم من قال لا هذا تعذيب، ليش تقطعه؟ مشان تعرف، لا تشوف لا تقطعه. أو ميتة لا دم لها سائل كذباب ونحوه. للأمر بغمس الذباب المفضي لموته كثيرا، وقيس به كل ما لا يسيل دمه، وسواء الجاري والراكد، وسواء في هذا الماء الجاري يعني المتنجس بملاقات النجاسة إن كان راكدا أو جاريا. الراكد عرفناه، طيب الجاري هل يشمله الحكم؟ يشمله الحكم، إلا أن كان الجرية قلتين أو أكثر خلاص ما يضر. كان الجرية حق الماء، ما هي الجرية؟ من دفع في من دفع في مستوى أو منخفض، دفع في مكان مستوي أو منخفض، الموجات تجي واضحة، لا لابد من الماء من موجات، لازم من تموج له، فالموج نزول في الحافة حق النهر أو المجرى، كان الحافة ذي ما شاء الله الجري حقها تساوي قلتين أو أكثر فما يضر. وإن كان الحافة ذي لا صغيرة، مجموع الماء حق الدفعة ما بيجي قلتين، فيعتبر ما قلي. ثم قال: فإن كوثر القليل كوثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير طهر هو قليل كاثرنا بما كثير حتى صار كثير بلغ قلتين والتغير غير موجود صار طهورا. والمراد بالتغير التغير اللي تقصدونه قال يكون طعمه ما هو جيد ولا ريحه ولا لونه متغير بالطاهر أو بالنجس إما اللون أو الطعم أو الريح لأنه في عندنا متغير بالطاهر هذا ما يجوز التطهر به وعندنا نجس هذا المقصود بالتغير تغير اللون أو الريح أو الطعم هذه الأوصاف الثلاثة عشان غيرها ها شي إحساس كذا ولا شي بيحسه إلا لون أو ريح أو طعم فبالإجماع أما في النجس فبالإجماع إذا حصل تغير بواحد من الأوصاف الثلاثة ينجس وأما في الطاهر تغير حطينا شيء فيه لون وتغير بس ما في لا طعم وطعمه ماء ورائحته ماء بس اللون تغير على المذهب إنه هذا تغير يعتبر معي صار لا يسمى صار لا يسمى ماء ولا تغير طهر والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما اللون أو الطعم أو الريح ثم قال رحمه الله تعالى ويندب تغطية الإناء نعم ها أيوة طهور ماء لنا ما إيش هذا كأنه ماء جاري ماء جاري جريات حقه والدفعات لم تبلغ قلتين وفي نجاسة موجودة كل واحدة عبرت عليها تنجست مجموعة ألف قلة لكن بسبب جريانه كل واحدة مرت وهي دون قلتين تنجست إذا اجتمعت خلاص إذا اجتمعت في مكان واحد خلاص ولا سد ولا تغير فهو طهور مفرقة جاري يعني جاري هو كأنه جاري متجه إلى بحر ولا متجه إلى صحراء ولا يدور في نفس المكان هذا كل جارية منه ليست قلتين وفي نجاسة ثابتة موقعة في المجرى كل جارية عبرت عليه خلاص كل واحدة أخذت قسمها من له من النجاسة كل واحدة أخذت قسمها وإن كان اجتمعت آلاف القلى المياه كثيرة ضخمة نعم نعم نعم نفسه لأنها لاقت الماء الذي لا ينجس الجاف جاف مع الجاف يقولون في القاعدة الشهيرة جاف بجاف لا ينجس بلا خلاف ماش خلاف فيه ثم قال رحمه الله تعالى فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وقبله ويندب تغطية الإناء فائدة أولا لا يقع شيء في الإناء فيغير الماء أو لا يقع حيوان صغير فيتأذى فغطي الماء خلاص مسبح مغلق لا يمكن دخول الحيوانات إليه وقد ورد هذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال خمروا الآنية ولو أن تعرضوا عليها عودا حتى عود ما هو لازم الغطاء الأساسي حتى عود قال صاحب الزبد ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية وفي الحديث أيضا فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناءه. والفائدة الأخرى ما ورد في صحيح الإمام مسلم أنه في أحد أيام السنة غير محدد في السنة ينزل بلاء، فأي إناء يكون مكشوفا يصيبه له يصيبه البلاء، فأمرنا بتغطية الأواني. قال صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية ولو أن تعرف. وعليها عودا. وفي صحيح مسلم أن يضع العود على الإناء مثلا أو الغطاء بسم الله، فإن السر الدافع لشر الوباء هو اسم الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يضع العود هكذا بس، ولكن يضعه مع اسم الله تبارك وتعالى. وقد عمل بعضهم بهذه السنة فأصبح يرى حية فوق العود لم تقدر على النزول إلى الماء بسر اسم الله تبارك وتعالى. وسيتكلم بعد ذلك عن الاجتهاد، لأنه قد عرفنا أن وسائل الطهارة الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء، ووسائل الوسائل اثنان: الأواني والاجتهاد. فبدأ يذكر بعض أحكام الأواني، وسيذكر بعضها أيضا في بعد ذلك، وسيذكر الآن الاجتهاد لأنه من وسائل الوسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتحا وارزقنا إياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى رواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا هو بيان زمن صعوبة باب الحيض، لأن باب الحيض على مرحلتين، فهو في مرحلة من مراحل يعني الكلام عليها يعني واعتبارها يعني من الكلام في المواضيع لها الصعبة، وباب يعتبر من الأبواب لها العويصة والصعبة والغامضة إلى آخر ذلك. وفي مرحلة من المراحل هو من الكلام عليه سهل ومبسط وواضح ولا غموض فيه إلى آخر ذلك من له من ما يناسب ذلك. نعم، فالآن موضوع درسنا هذا في بيان زمن صعوبة باب الحيض، باب زمن صعوبة باب الحيض، يعني ما هو الزمن الذي باب الحيض فيه صعب، الذي باب الحيض فيه من الأبواب الصعبة ومن أبواب له العويصة والغامضة غير الواضحة غير المبسوطة. نعم، فزمن صعوبة باب الحيض هو ما قبل اعتناء المحققين من العلماء بالتفاريع في مسائل له الحيض وبتدوينها في كتبنا مستقلة. يعني الكلام على باب الحيض في المبدأ كان الكلام عليه يعني كغير بقيت له المواضيع الفقهية كلام منثور، يعني لم يدون بكتب مستقلة، وأيضا لم يعتنوا ولا العلماء المحققين باعتناء خاص، مزيد اعتناء خاص. فهو في ذلك الزمن كان من الأبواب الصعبة ومن المواضيع الصعبة ومن المواضيع لها العويصة الغامضة التي ليس كل أحد يعني يمكننا معرفتها وتعلمها والخوف فيها والإفتاء في مسائلها، كان بهذا الوصف. نعم، إذن زمن صعوبة باب الحيض هو ما قبل اعتناء المحققين من العلماء بالتفاريع في المسائل له في مسائل الحيض وبتدوينها في كتب مستقلة. نعم، يعني هما أمرين، بهذين الأمرين حصل له خرج له باب الحيض من الصعوبة إلى السهولة. بهذين الأمرين هما يعني إفراد الكلام على ما يتعلق بالحيض بكتب المستقلة، والأمر الثاني الاعتناء الشديد بالتعاريف المتعلقة بمسائل له الحيض، الاعتناء الشديد بالتعاريف المتعلقة بمسائل الحيض والتفاريع، يعني الاعتناء الشديد بالتفاريع. الاعتناء هو معناه يعني مزيد الاهتمام بالشيء، مزيد الاهتمام. لما أقول لك يعني اعتني بكذا يعني يكون يعني زد اهتمامك به أكثر من غيره، هذا معنى الاعتناء. الاعتناء الشديد يعني ليس الاعتناء فحسب، وإنما الاعتناء يعني الشديد القوي الكثير بالتفاريع في المسائل له الحيض. التفاريع معلوما لا، التفاريع هي التي تبهر المخبأات وتحل له المعقدات والغوامض من العبائر، وتبين له الإيهامات وترد على الإرادات، و يعني يحصل له كمال التوضيح بالاعتناء بالتفاريع. فعندما يحصل التفاريع يحصل له التوضيح، وتبرز له المخبئات وتظهر، ويحصل له يعني حل المشكلات وحل له الأشياء المعقدة والغامضة، لكن بدون التفاريع لا. فلهذا نقول له يعني زمن صعوبة باب الحيض هو ما قبل اعتناء العلماء المحققين من العلماء بتفاريع مسائل الحيض وقبل تدوينها إلى كتبنا مستقلة. نعم، طيب مما يدل على أن باب الحيض كان صعبا، يعني ماذا يعني ما هو الدليل على أن باب الحيض كان صعبا ولم يكن ابتداء تواه من الأبواب لها السهلة؟ يدل على ذلك مقالات كثيرة من الأئمة، كثير من الأئمة من كبار الأئمة حصلت منهم مقالات صريحة في أن باب الحيض كان من الأبواب لها العويصة والصعبة، ومن الأبواب التي يكثر الغلط فيها ولا يهتدي كل عالم من الله للإفتاء فيها والإصابة الصواب فيها. نعم، مقالات كثيرة من الله من الأئمة، نذكر بعضا منها قول الدارمي، هذا الدارمي أحد العلماء العراقيين من المتقدمين على الإمام الله النووي من العلماء المتقدمين، وهو من الله من الشافعية، قول الدارمي في كتاب المتحيرة: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. هذه العبارة صريحة في أن له أن الحيض كان يعني من الأبواب الصعبة والعويصة والغامضة، لأنه يعني قال: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. هذه عبارة صريحة في أن له الكلام على له على الحيض كان من الأشياء الصعبة ومن الأشياء الغامضة ومن الأشياء العويصة، لأنه قال الكتاب الكلام الحيض كتاب ضائع. نعم. أيضا من جملة المقالات للأئمة التي صريحة في أن باب الحيض كان من أبواب العويصة والصعبة، مقالات كثيرة للإمام النووي في شرح المهذب وكتابه المجموع. نذكر جملة من هذه مقالات الإمام النووي باللفظ أو بالمعنى، منها أنه قال: إن باب الحيض من عويص الأبواب. عبارة صريحة في ذلك، إن باب الحيض من عويص الأبواب، صح لم يقل هو أعوص الأبواب، قال من عويص، وقال من يعني في هناك أبواب مثل أيضا عويصة، ولم يقل هو أعوص، في يعني من الأبواب الفقهية ما هو أعوص منه. هذه عبارة في ذلك وصريحة في ذلك، لكنه يعني صريحة في أنه ليس من الأبواب السهلة والواضحة والمبسوطة، لا. نعم. قال: إن باب الحيض من عويص الأبواب. ثم قال: إن باب الحيض مما غلط فيه كثيرون من الكبار. إن باب الحيض مما غلط فيه، معنى الغلط يعني عدم إصابة الصواب، لكنه من حصل؟ قال من الكبار من ما هو الكبار في السن؟ الكبار من العلماء. إن باب الحيض مما غلط فيه كثير عدو من الكبار، يعني من كبار العلماء. هذا يدل على صعوبته وعلى الغموض الذي فيه وعلى عدم له البسط له والإيضاح فيه. أيضا قوله أن باب الحيض دقيق المسائل، دقيق المسائل يعني مسائله دقيقة، ومعنى الدقة يعني الغموض في الشيء، فالشيء الغامض قالوا دقيق الذي لا يكاد أنه يرى ويبصر بصارنا جليا، قالوا دقيق، هذا الشيء دقيق، وهو بسبب دقة مسائله نشأ الغلط من كثير من الكبار، وبسبب دقته صار بابه من الأبواب العويصة بسبب دقة مسائله. هو النقطة الرئيسية في دقة مسائله، كل مسائله دقيقة، بسبب دقة المسائل جاءت له الأشياء الأخرى، ترتبت على ذلك الأشياء صار من الأبواب العويصة وصار يغلط فيها كثير من الكبار. أيضا قال: إن باب الحيض فيه مسائل دقيقة لا يهتدي للجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحباق المعتنين بباب الحيض. لا يهتدي، قال إلا إلى الجواب الصحيح فيها، إلى الجواب الصحيح، لأن الجواب غير الصحيح هذا يهتدي له الإنسان حتى غير العالم، لكن إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد، هذا ما هو كلهم، إلا أفراد من الحباق المعتنين بباب الحيض. إلا أفراد يعني حتى الحباق ما هو كلهم، إلا أفراد من الحباق المعتنين بباب له باب الحيض. نعم. إلى غير ذلك من المقالات الكثيرة لكثير من الأئمة في هذا المعنى. إذن كما قلنا موضوع درس هو يعني بيان زمن صعوبة باب الحيض، لأنه باب الحيض هو له زمنان، في زمن كان من الأبواب الصعبة وفي زمن صار من الأبواب له السهلة، فهو من الأبواب الصعبة زمنه زمن أنه من الأبواب له الصعبة أو زمن صعوبة باب الحيض هو ما قبل اعتناء المحققين من العلماء بشدة التفاريع فيه وتدوينها في كتب المستقلة، وذا ما قبل هذا هو من الأبواب الصعبة، ويدل على أن من الأبواب الصعبة هذه لا المقالات التي ذكرناها، وهناك مقالات أخرى لكثير من الأئمة أيضا صريحة في أنه كان من الأبواب له الصعبة. نعم. طيب نوضح بعض هذه العبارات التي ذكرناها وهذه المقالات التي ذكرناها. أول المقالة الأولى للإمام الدارمي، وهو كما قلنا أحد العلماء العراقيين ممن هو قبل الإمام النووي، حيث قال: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. هذه عبارته، وهي كما قلنا صريحة في أنه كتاب الحيض من أبواب له الصعبة والعويصة. لما قال الحيض كتاب ضائع، تمام، يعني ما يتعلق، هو قال الحيض كتاب ضائع يعني ما يتعلق بالحيض على سبيل الله البسط والتوضيح الكامل، هو غير موجود حسا، وأن كان موجودنا في ضمنا، يعني هو حتى في زمن غموضه في زمنه صعوبته وكونه وعواصته كونه عويص هو بالنسبة يعني هو في ضمنيا هو من الأمور له السهلة والواضحة والواضحة، لكنها غير الجلية. ولهذا السباب الشيء الضايع، لأن الشيء الضايع هو حقيقته موجود بس لم يعثر عليه. الضايع ما الضايع يعني الشيء اللي هو غير موجود، ما قالوا ضايع، قالوا غير موجود. فإذا قال الحيض كتاب ضائع يعني معناته أنه الضايع الذي فيه يعني مشبه عدم وضوحه بالضياع، يعني الشيء الذي هو أراد أن يقول ضايع يعني هو غير واضح، غير سهل، هو غير يعني جلي، غير مبسوط، ما مبسطة مسائل وكذا، تمام؟ فاستغرب الآن يعني غير هذه الأشياء موجودة حسا، وهي موجودة ضمنا موجودة، ولكونها موجودة ضمنا بعد ظهر يعني اعتناء المحققين من العلماء بها بتوضيحها وكذا وكذا، حتى صار سهلا ومبسطا وواضحا، لأنه خرجوه من حالة له الغموض إلى حالة له الوضوح، خرجوه بذلك. نعم. ولهذا عبارة بكلمة الضايع التي تشير إلى أن الشيء في الحقيقة موجود وجودنا يحتاج إلى بحث للعثور عليه وإظهاره، فشبهها غير الواضح بالضائع. نعم. أيضا وقوله لم يصنف فيه تصنيف، هذا يعني إشارة إلى أنه زمن غموض باب الحيض وصعوبته وعواصته هو قبل أن يفرد بتصانيف مستقلة، لأنه من يعني من أهم الأشياء التي تمكن الإنسان له من البسط ومن التوضيح ومن إطلاق العنان في الله بالتوضيح لذا، هو إفراد الشيئات بتراجم مستقلة وبكتب مستقلة. فأنت عندما تتكلم على الشيء وهو داخل تحت ترجمتها غيره، تمام، أو في ضمنها غيره، ما يمكنك أنك تتوسع عليه التوسع لها الكامل حتى تفردها بكتاب مستقل وبترجمة مستقلة. هنا كما تقدم معنا في درس ماضي، وأن لماذا لم يذكر الحيض في باب موجبات الغسل، مع أنه أحد موجبات الغسل، قالوا لأن باب الحيض الكلام عليه كثير أكثر من الكلام على الغسل كله، الكلام على ما يتعلق بالحيض أكثر من الكلام على ما يتعلق باب الغسل، فلم يمكن أن نذكره فيها في ضمن غيره، إذا اضطرينا نحن نجعله ترجمة مستقلة. ما ذكرناه في باب الله الغسل لأنه الكلام عليه أكثر من الكلام على الغسل، تمام، اضطرينا ضرورة أن نحن نجعله. هكذا مثلا باب الجمعة لماذا يجعله كتاب ترجمة مستقلة، مع أنه هو يعني جملة كل معتبرات الصلاة غير المكتوبات الأخرى تعتبر في صلاة الجمعة، شروطها وأركانها ومبطلاتها كلها، لكن يكون أشياء أخرى على تتعلق بالجمعة كيفية وأشياء كثيرة وطويلة جدا تحتاج ترجمة مستقلة. إذا قال لم يصنف فيه تصنيف، يعني سبب ضياعه، سبب كون الحيض كتاب ضائع كون لم يصنف فيه تصنيف، يعني السبب الرئيسي يكون لم يصنف فيه تصنيف. إذا زمن صعوبة باب الحيض هو قبل أن يفرد بكتب مستقلة، قبل أن يفرد بكتب مستقلة هو صعب، هو عويص، هو غامض، الكلام عليه يعني لا يمكن كل واحد يخوض فيه ولا يعرفه ولا يتعلمه كل أحد، ولا يخوض في الإفتاء في مسأله كل عالم كان بهذه المنزلة قبل أن يفرد بكتبه المستقلة. نعم. قال مصنع في تصنيف، أي سبب كونه ضائعا كونه لم يفرد بتصنيف مستقل خاص به، لأن إفراد الشيء بالكلام عليه مما ينتج البسط والتوضيح الكامل، أن يتيح لك ذلك، أنه يكون كتاب مستقل يتيح لك أنك تبسط مهما زدت، لكن يكون في كتاب غيره لا، ما ممكن تبسط بسط يعني ما هو مناسب بحجم الكتاب، فليكون كتابه مختصرات. نعم. ثم قال يقوم بحقه ويشفي القلب، هذه آخر كلمة الدارمي، الإمام الدارمي قال يقوم بحقه، هذا أي الذي يخرج كتاب الحيض من الضياع هو التصنيف، لكن ليس كل تصنيف، وإنما التصنيف الذي يقوم بحقه. كلمة يقوم بحقه هذه كلمة كبيرة جدا، لأنها تشمل على أشياء كثيرة. فأنت مثلا إذا قلت مثلا يعني الذي يخرج كتاب الحيض من الضياع، أو بآخر الذي يخرجه من الغموض والعواصف والصعوبة، ممكن تعدد 10 أشياء أو 20 شيء، يمكنك هذه 10 أو 20 شيء كلها تقصدها في كل مكان، أن تتكلم عليه بكلام يقوم بحقه. كلمة القيام بحق شيء هي كلمة عظيمة، لأنها تشمل أشياء كثيرة جدا، الأشياء الكثيرة كلها تندرج فيها، لأنك لما تقول قمت بحقه خلاص يعني من كل النواحي قمت بحقه، لأنك إذا حصل أي خلل معناته ما قمت بحقه، إذا حصل أي نقص أو إهمال شيء ولا بد منه معناته ما قمت بحقه، تمام، ما قمت بحقه. ولهذا كما يقول العلماء يعني أن الإنسان لا يمكن أن يتقي الله حق تقاته، لأن الإنسان يمكن هنا أن يتكلم الله حق وتقاتل أنه مهما عبد الله تعالى حتى لو أعطيه ألف عمر لا عمره وكل هذه الأعمار صرفه في عبادة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقوم أن يتكلم الله حق تقاتل حق تقاتل. ولكن في الآية هناك لما قال تقول الله حق تقاتل يعني ما بحق تقاتل هناك العلم فسرها بأن يبذل الإنسان وسعه الذي ما بقدر يزيد عليه في التقوى يكفي قبله الله تعالى ورضيه وارتضاه الله أن يكون هذا حق التقوى. الله تعالى ارتضاه بمنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى وبرحمته جعل هذا حق التقوى بس يبذل وسعه الذي ما بقدر يزيد عليه. نعم إذا كما قلنا قال يقوم بحق يعني معناته ليس كل تصنيف يعني الإشكال ما بينحد موضوع التصنيف حسب وليس التصنيف يرد إفراد ويكتب مستقل خلاص ما يخرجه من الغموض ومن الصعوبة ومن العواصل التي فيه لا وإنما التصنيف الذي يقوم بحقه إذا لازم ولا الاثنين وأن يفرض بكتب مستقلة ويتكلم عليه بما يفيه بحقه لأنه إذا ما فرضناه بكتب مستقلة ما نقدر نتكلم عليه ما فيه بحقه وفي ضمن غيره وإذا فرضناه بكتب مستقلة ولا قمنا بحقه ماشي منه ويوم نحن فرضناه بكتب مستقلة بكتب إفراد بكتب مستقلة ما هو واحد بيحصل الموضوع ولا بيحصل الغرض لازم يجمع له الاثنين معا الاثنين معا نعم قال يقوم بحقه ويشفي القلب معنى كلمة يشفي القلب أي يوصله إلى أقصى ما يتمناه تجاه باباه الحيض هذا معنى شفاء القلب معنى شفاء القلب يعني الوصول إلى أقصى ما يتمنى تجاه ذلك له الموضوع هذا شفاء القلب نعم طيب بالنسبة يعني كتاب الحيض يعني متى يكون الكلام قائما بحقه مستوفينا لحقه إذا يعني هذا القيام بحقه باب الحيض يتكون من أشياء كثيرة جدا بنذكر بعض منها هذا البعض الشيء الأول منها أن يفرد بتصنيف مستقل لأنه كما قلنا أصلا ما بيمكنك القيام بحقه أما لا تكون عندك مساحة يمكنك يعني إيجاد كل ما تطلبه ذلك فيها مساحة واسعة نعم إذن الشيء الأول التصنيف هو إفراد بتصانيفنا مستقلة الشيء الثاني بسط المختصر لأنه الكلام على الحيض كان في المبدأ يعني مجرد مسائل منثورة في غاية الله التعقيد والغموض ويعني الإهامات إلى آخر ذلك من الله من الأمور وسبب هذا هو غامض وعويص وصعب ويحصل غلط فيه ولا يقدر كل أحد يهتدي الجواب الصائب فيه نعم لكن هذا بسط المختصر لما تبسط الله المختصرات هنا بسط المختصر يحصل له الجلو له الجلا ولا والظهور والكشف والوضوح أكثر لأنه يعني باختصار العبارة يكون هناك تعقيدات وإهامات وإرادات وإشكالات ومنازعات كل ذي بالبسط تنحل نعم قال ومنها بسط نوع المختصر ومنها توضيح المشكل يعني الأشياء اللي فيها إشكالات فيها إهامات بعض الأشياء مشكلة فيها إشكال يعني توضيحها تتبع هذا الإشكال وان طالع حتى توضح وتجعلها بغايه الوضوح هنا ايضا من جملتها الاشياء التي تعتبرها يعني هي من حق له باب الحيض لكي يكون قام بحقه ايضا من الاعتناء بالتفاريع كما ذكرنا التفاريع هذه مهمه جدا في مسائل الفقه بخصوص في فن الله الفقه التفاريع لانه الانسان عندما يكثر على الاصول فقط ما ذكر شيء ولا تكلم على شيء ولا بين شيء ما دام كنت تتكلم على الاصول حتى تدخل في التفاريع وتغوص فيها لانه بالتفاريع تذكر جميع الاشياء لا تظهر المخبئات تظهر وتحصل له الايرادات مع الرد عليها وتحصل له النازعات مع الرد عليها وتحصل له اسمه الاشكالات مع الرد وهكذا تحصل هذه الاشياء كلها في التفاريع نعم هذا ايضا نعتنى بالتفاريع ومنها أيضا المبالغة في تكثير الله الأمثلة وتكرير الأحكام هذا أيضا من جملة الأشياء التي يعتبر يقوم لها تقوم بحقه إذا حصل هذا أو التي يعني يخرج بها باب الحيض منها من الصعوبة إلى السهولة هذه الأشياء من جملتها تكثير الله الأسئلة وتكرير الله الأمثلة وتكرير الأحكام الأمثلة يعني لابد منها من تكثيرها فتذكر في المسألة الواحدة عدة أمثلة ممكن تذكر 20 مثالا في أقل الحيض وقال الحيض يوم ليلة لكن تكتب 20 مثال 40 مثال 50 مثال كل أمثلة الحكم حقه واحد كلها الحكم فيها أنه هذا قال الحيض لكن صوره مختلفة أمثلته مختلفة
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحديث.

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت، لا تفوت، لا تفوت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، من محاضرة عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
0: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. مستمعين الأعزاء، نحييكم في هذا المساء الجميل من إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. اللهم اجعل مساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين. فنختم معكم مستمعين الكرام هذه الفترة بسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش سحبي والحمد لله في البدء والتنا.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: وقد أكرم الله الخلائق في هذا الوجود بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم وتوجيه خطاب على ألسنتهم إلى أقوامهم وأممهم، وكان الختام بخير الأنام، وحمل لنا خطاب ربنا ذي الجلال والإكرام جل جلاله وتعالى في علاه، وكانت السوابق في استجابة القلوب لنداء هذا المنادي وتلبية هذا النداء والاهتداء بالهدى لمن سبقت لهم سوابق السعادة الكبرى. جعلنا الله وإياكم من خواص سعداء الدارين، اللهم آمين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا مسعد السعداء، أسعدنا بأعلى السعادة وتولنا في الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين. وكل من أكرم بهذا الإيمان والتلبية لنداء الرحمن جل جلاله تنبعث به له البواعث ليقرب من هذا الإله فيجد ما فرضه عليه اعتقادا وعملا وقولا وسلوكا ومعاملة هو الأصل في التقرب إليه جل جلاله، ثم ما ندبه إليه واستحبه له ورغبه فيه من أنواع السنن والنوافل والمستحبات والمندوبات اعتقادا ونية ومقصدا وإرادة وقولا وفعلا ونظرا وسمعا وحركة وسكونا ومعاملة وخلقا، فيتقرب إلى الحق تعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى يبلغ شهوة وشرف وكرامة المحبة من الله، كما نقرأ ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من يدي ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. ولكن كل هذه الفرائض والنوافل لها صورة ولها حقيقة ولها ظاهر ولها باطن ولها حس ولها معنى، ومن انحصر في صورتها وحسها وظاهرها دون حقيقتها ومعناها وباطنها فكأنه لم يفعل شيئا، بل قد ينعكس الأمر إذا كان ما اتصف به مخالفا لحقيقتها ومخالفا لمعناها ومخالفا لباطنها، ينعكس الأمر فيزداد بعدا وبغضا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا جاءنا شرع الإحسان في أداء ما نؤدي وترك ما نترك، كان من أعظم الفرائض ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب فرض من الفروض، وكيفية أدائه بعد ذلك والقوص على حسن الترك والإحسان في الترك مثالا لأمر الإله الذي قال لنا في خطابه على لسان النبي: وذروا وذروا اتركوا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذن الطاعة ظاهر وباطن، للإثم ظاهر وباطن، والطاعة مامورون بإقامة ظاهرها وباطنها، والمعصية مامورون من قبل هذا الإله بترك ظاهرها وباطنها والبعد عن ظاهرها وباطنها. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لما كان الأمر كذلك كانت حقيقة التسابق عند أولي الألباب من المؤمنين من أول من سمع الخطاب وهم السابقون لهم المهاجرين والأنصار ثم من اتبعهم بإحسان كان التسابق إلى التحقق في هذه الواجبات والمفروضات بحقائقها بمعانيها بباطنها بمقاصدها الرفيعة. كذلك في فريضة ترك المناهي يحسنون الترك ظاهرا وباطنا، كذلك فيما يتقربون به من النوافل، ومن النوافل المستحبات ترك المكروهات، ترك المكروهات كما يندرج في الإحسان في ترك المحظورات والمحرمات ترك الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما قال معلمنا وهدينا ومرشدنا صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ذلك فإن من المهم على المؤمن أن يعلم في أنواع الفرائض، سواء ما أمرنا بالإيمان به، ثم ما أمرنا بنيته وقصده، ثم ما أمرنا بعمله من طهارة وصلاة وصيام وصدقة وصوم وحج و من بر والدين ومن صلة رحمين ومن قول الصدق ومن الإحسان إلى الجيران ومن حسن الخلق وإلى غير ذلك من أنواع الواجبات وما يلحقها من المندوبات. يجب أن نقيم فيها معاني حقائقها وأن نؤديها على الوجه الذي يرضى به الرب سبحانه وتعالى ويحبه. بذلك كان لا الإحسان في الأعمال أهم من مجرد كثرتها بصورتها بلا معناها. وسبق درهم 100,000 درهم، وتعرف هذا إذا أنه تسبق الركعة كذا كذا ركعة، والصوم كذا كذا صوم، صوم يوم يصوم كذا كذا من الأيام، ويسبق التسبيح كذا كذا تسبيح، فقد تسبق التسبيح 100,000 تسبيح كما يسبق الدرهم 100,000 درهم، تسبق التسبيح الواحد 100,000 تسبيح من الآخر ممن لم يتحقق بحقائق هذا التسبيح. وهكذا قال تعالى في هذا المعنى: والله يضاعف لمن يشاء. بذلك كله جدنا الإمام الغزالي لما تكلم عن فريضة الحج والعمرة وما فيهما من أسرار ختم الكتاب بعد ذلك بالأداب الباطنة لغوص الحج والمعتمر على معنى الحج وعلى سر الحج وحقيقته وعلى باطنه، فذكر لنا ما يتعلق بالعزم وما يتعلق بالخروج من البيت وما يتعلق ببداية أعمال الحج إلى نهايتها. وصلنا في هذا الدرس إلى عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما قطع العلايك، بعدما ذكر العزم، والعزم يقول يعلم أنه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجها إلى زيارة بيت الله، فليعظم قدر البيت ورب البيت، ومن طلب عظيما خطر بعظيم، ولا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص. ألا لله دين خالص، ما داخلته شوائب في إرادة غير الله، الله غني وأغنى الأغنياء عن الشرك جل جلاله. تظهر تعامل من رب العباد الخالق البر الجواد من بيد ملكوت كل شيء، تريد أن تتظاهر بعبادته وتشرك معه غيره بقصد وإرادة، هو الغني سبحانه ما هو محتاج إليك ولا عبادتك. يقولوا من عمل عملا لي أشرك معي فيه غيري فكله للذي أشركه مني وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك إلا جلاله وتعالى فعله. قال لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكذلك تعلموا بهذا، عزمك أيضا على مجلس العلم وحضوره، على حضور الدورة، وعلى الذهاب لزيارة قريبة وأخف الليلة غير ذلك، لابد تحقق معنا العزم. ثم أنه في الذهاب إلى بيت الله الحرام، كذلك في الانتقال لأجل قربة وطاعة من بلد إلى بلد، يكون فيه أيضا قطع للعلايق وما يصدك عن تحقيق المراد من هذه الطاعات والعبادات. فذكر الإمام عليه رحمة الله أنه مع صحة العزم يجب أن تقطع العلايق التي تحول بينك وبين حقيقة تلك العبادة. قال فرد المظالم والتوبة الخالصة هو قطع العلايق. من كانت ذمته مرتهنة في حقوق الخلق لا يصلح للسير إلى الحق، من كانت ذمته مرتهنة في حقوق الخلق لا يصلح للسير إلى الحق جل جلاله. لهذا قبل أي سفر، قبل الحج خاصة، يؤكدون رد المظالم لأهلها. كل من ظلمته أو ساتر في مال أو عرض أو نفس رد المظالم لأهلها حتى لا تكون ذمتكم معلقة بالمظالم لأحد من خلق الله تعالى، حتى الحيوان فضلا عن الإنسان، ولكن ما تملك من الحيوان إلا أن تحسن إليه بما استطعت بدل ما أسأت إليها وضربته بغير حق. وتملك من بني آدم أن تستحل منهم وتطلب مسامحتهم وعفوهم، وأن تعرض عليهم نفسك ليأخذوا الحق الذي يتعلق بقصاص ونحوه. ثم بعد ذلك كله ما لا يتأتى فيه طلب المسامحة من بعض أنواع الخيانات في العرض وغير ذلك، أحتاج إلى صدق في الإحسان إلى من أسات إليهم، وفي الحرص عليهم والدعاء لهم، وكثرة الحسنات حتى إذا لم يقذف الله في قلوبهم مسامحتك وأخذوا من الحسنات ما يكون موفرا عندك في الآخرة حتى لا تنفنى حسناتك في حقوق الآخرين وحقوق الغير، وأنت بحسب صدقك في ندمك على ما كان منك وإرادتك المسامحة، فالغالب أنه يقذف في قلوبهم المسامحة لك جل جلاله وتعالى في علاه. رد المظالم أساس الاستفادة من السفر في الحج، السفر في طلب العلم، السفر في الجهاد في سبيل الله. لما جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن الجهاد، وقال إذا خرجت مجاهدا في سبيل الله مخلصا لوجه ربي لا أريد إلا أن تكون كلمة الله وقتلت مقبلا غير مدبر يغفر لي كل ذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قام الرجل يمشي قال ردوا عليه الرجل إلا الدين. قال له إلا الدين. نجيب الأخوة قال لكان الرجل عليه ديون وظنه يتخلص منها بالذهاب للجهاد ويقتل وخلاص. قال له حق الخلق لو بتأديه أولا قبل ما تخرج إلى الجهاد إلا الدين. فهكذا لا تكون ذمتك مرتهنة بحقوق الخلائق، إنك ما تصلح للسير إلى الخالق جل جلاله وتعالى في علاه، حتى تتطهر ذمتك من الحقوق، هذه الحقوق التي شرعها هو لخلقه ولعباده جل جلاله وتعالى في علاه. قال رد المظالم والتوبة الخالصة. كل مظلمة علاقة تمنعك، المثل غريم متعلق بتلابيب ينادي إلى أين تتوجه؟ تقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره ومهمل له؟ لا إله إلا الله. قال فإن كنت راغبا لقبول زيارتك فنفذ أمره ورد المظالم وتب من جميع المعاصي. وكذلك يكون قطع العلائق ومع تحقيق التوبة من الذنوب صغيرها وكبيرها. والله وفي دقة وسعة هذه التوبة نجد يشاركنا فيها حتى المعصومين في عصر التوبة. وأين توبتنا من توبتهم؟ ولكن في أن يشملنا ويشملهم اسم التوبة، فإنهم يتوبون. سيد المعصومين من الخلائق يقول: يتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة، صلوات ربي وسلامه عليه. أي بدأ تحقيق التوبة من كل ما هو واضح من ظاهر الإثم وباطنه، لا تزال في أصولك محتاج إلى تجديد التوبة، فإنك موقن أنك لا تستطيع أن تقوم بحق الله كما ينبغي مهما شمرت وتحت، ولكنه بفضل قبل منا اليسير، وعدنا عليه الكثير جل جلاله، أنت محتاج إلى التوبة. ولذا نجد رسول الله علمنا الاستغفار، هذا عندما نعمل أفضل الأعمال، عندما نخلص ونكمل أفضل الأعمال كل استغفر. إذا سلم نصرا استغفر الله، أنت عملت سهولا عملت معصية استغفر الله، خرجت من الصلاة تقول استغفر الله، أيوة خرجت من الصلاة تقول استغفر الله، لأنك مهما أحسنت في هذه الصلاة فعظمة الله فوق الذي يستحق أكبر مما بلغت، تغفر عسى يقبل منك. إنما معنى إلا تفضله وعفوه وقبوله جل جلاله تعالى في علاه، أي أننا نقدر أن نقوم. فكيف إذا أنت في هذه الصلاة أيضا تعرضت لخطور غيره على بالك وتعرضت للوسوسة فيها، تحتاج استغفار. أن نخرج من الصلاة واستغفر الله مثل الصالحين الذين أثنى الله عليهم، يقومون بالليل إيش يعملون؟ يعصون ولا يذنبون، يعملون الطاعات، إذا جاء آخر الليل يستغفرون، صلحت شيء بالليل، كذبتوا سرقتوا ما صلحوا شيء من هذا، حشاهم إنهم كانوا قليل من الليل ما ينامون إلا قليل كفل. وبالأسحار هم إذا جاء آخر الليل، فأين هذا من الذي يبيت في غفلة فضلا عن من يبيت في معصية ولا يستغفر؟ هذا يبيت في طاعة آخر الليل يستغفر، فأين هذا من هذا؟ لا إله إلا الله، الفرق كبير. فلا بد من قطع العلايق حتى نستطيع السير إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه بالقرب منه. الله أكبر. وتب من جميع المعاصي وليكتب وصيته لأهله وأولاده وليتذكر بالسفر الدنيا سفر الآخرة. لا إله إلا الله. وسفر الآخرة ثابت، استحضرت ولم تستحضر، استشعرت أو لم تستشعر، استعدت أو لم تستعد، يبدأ من أول لحظة خرجت فيها من بطن أمك، يبدأ السفر الآخر. ثم سافر من أول ما خرجت من بطن أمك بدأ السفر، كل لحظة تقربك إلى الآخر من حين ما وضعتك أمك، أنت قد بدأ القطار مشاء، القطار يمشي من حين ما تضعك أمك تخرج الدنيا، ركبت القطار حق السفر إلى الآخر. كل لحظة تقربك، كل لحظة تقربك، كل ساعة تقربك، كل يوم يقربك إلى الدار الآخر. أنت مسافر، استشعرت ولم تستشعر، استعدت ولم تستعد، إلا أنه من منة الله علينا في أثناء السفر هي لنا سبحانه ما يمكن نتذود به، ما يمكن نستعد به، وأنت مسافر قدامك التوبة ميسرة لك، والصدق ميسرة لك، والبعد ميسرة لك، والإنابة ميسرة لك، وفعل الصالحات ميسرة لك، بتستعد تستعد، ما تريد تمشي تصل بعدين تعرف من اللي عنده زاد ومن لا عنده زاد. الله أكبر. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ فهذا زادنا تزوده من خلال هذا السفر الذي نحن فيه. من كل سفر دنيوي محصور منقطع يذكرنا بسفر كبير عظيم ما عاد رجوع، ماشي رجوع منه، ماشي في الرجوع. هذا ميروكا ما كان قبلهم من القرون أنهم إلينا، أنهم إليهم لا يرجعون، ما يرجعون للدنيا. فلا فلولا إن كنتم غير المدينين ترجعونها إن كنتم صدقين، ما حد يرجع. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يحبس أولهم حتى يصل آخرهم، ومحضر واحد في موقف القيامة يحضر الأول. قل إن الأولين والآخرين لما يجمعون إلى مقات يوم محلوم. اللهم وفقنا وخذ بأيدينا وارزقنا حسن التزود بأشرف زاد. قال تعالى تزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن تتقي ضبه وسخطه بتجنب كل ما نهاك عنه ومسارعتك إلى ما أمرك وفرض عليك جل جلاله. هذا التقوى. كيف تقدر تتقي؟ تتقي سخطه وغضبه. لو جمعت قواك وقوى أهل الشرق والغرب كلهم ما يمكن، ما تستطيع أن تتقي غضبه وسخطه. إلا ما أمرك به تسارع إليه، ما نهاك عنه تبتعد، هذه هي التقوى. هذه تتقي بها غضبه وسخطه جل جلاله، ولا ماشي غير هذا يقيك منه سبحانه وتعالى. فتقبل الله من أشرف الزاد. قال وأما الزاد أيضا يتزود للسفر بل يطلبه من موضع حلاله. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا، وقال يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال هذه فرائض وجهها الله للرسل ولكل من آمن. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون جل جلاله. غير يملكم أي رسولكم طيب تعملوا صالحا. فهكذا كانوا التورع فيما يدخل بطن الإنسان وفيما يمتلكه وما يلبسه، ما يلبسه وما يسكنه وما يركبه وما يمتلكه، يكونوا على بصيرة في أنهم حلال. وإلا فمن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا ذلك فلنا في أخذ الزاد أيضا اعتبار وادكار لنتزود. فإذا أنت من مجيئك إلى مثل هذه الدورة محتاج لك نصيب من الزاد، أما ترتب سكن وترتب أكلك وشربك بينكم أو ترتب لابد لك من زاد. الزاد هذا يذكرك بأنه في زاد ثاني مهم وعظيم، لا تبخل على نفسك، تزود من الزاد الثاني هذا نور الإيمان وصحة العمل الصالح وقوصك على روحه وحقيقته. هذا زادك خير الزاد التقوى، زادك العظيم. يقول وليتذكر أن سفر الآخرة أطول وأن زاده التقوى، وليحذر ألا يصحب زاده إلى الآخرة. كيف بعض الناس يكون عنده صورة عمل صالح كذا وصورة التقوى كما تصحبه لها ماشي يصل منها إلى الآخرة ينقطع. كيف هذا؟ قال لإفساده بشوائب الرياء وقدرات التقصير. ما عاد يصل حملت زاد من البلد الذي جيت منها لكن ما عاد وصل البلد الثاني توصلت روح عليك في الطريق وإيش تعمل لما تصل البلد. فزاد الآخرة كله يستعمل من بعد الموت، فقلوه خذك زاد من اللي ما يفسد استمر معه. فإذا دخلت عليه الرياء والعجب والغرور والحسد روح بعدك في الدنيا تصل ما حتحصل ماشي حلوت إلا بالله. وهكذا قال وليحذر أن لا يصحبه زاده إلى الآخرة لإفساده بشوائب الرياء وقدرات التقصير. يقول عليه رحمة الله: وأما الراحلة فيشكر الله بقلبه على تسخيرها، وكانت ما بين حمار وجمل، وأيضا صارت الآن عندنا ما بين سيارة وطائرة وباخرة، وكلها مراكب هو الذي سخرها جل جلاله وتعالى في علاه. فيشكر الله بقلبه على تسخيرها. هذا الحديد يتكون منه الطائرة، في حد ذاته يمكن يستخدم لضربك، يمكن يستخدم لقتلك، يمكن يستخدم يسفرك من حال لحال ويوصلك إلى أماكن. سبحان الله، تسخيره. ولو لم يسخره ما قدر أحد، ما قدر أحد ينتفع به، ولا قدر أحد يسيره. هو الذي خلقه على هذه الصورة، وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس منافع للناس. وصلت إلى أن عامة الأجهزة المبتكرة لها تساوي من الحديد. وأنزلنا الحديد لباس شديد قوة، وذا ما يخلو عن هذا الحديد أنواع القنابل حبهم ومنافع للناس. يعلم الله من ينصره ورسوله بغيب. فهذا التسخير لكم اختبار وامتحان، من يسيرها لطاعته ومرضاته، ومن يلعبها لمعصيته ومخالفته جل جلاله وتعالى في علاه. يعلم الله من سورة الغيب إن الله قوي عزيز، والقوة له والعزة له، إنما هي اختبارات يختبر الله بها عباده، لا وجود لها بذاتها، موجودة بإيجاده في الوقت الذي أراد وعلى الهيئة التي أراد وإلى الوقت الذي أراد. الوجود الحق له وحده سبحانه وتعالى. فلهذا يجب أن لا يقصر نظرك عن وحدانية إلهك جل جلاله حيثما كنت، فإنه يغني من كل شيء ولا يغني منه شيء، ويكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء جل جلاله وتعالى في علاه. والمحجوبون والقاصرون ينحصر نظرهم في هذه الكائنات، فكأنها مقصودة وكأنها فعالة، وليس منها شيء موجود بذاته أصلا، ولا شيء منها إلا هو محدود، سواء في منافعه ومضاره وتحت القدرة في تركيبه وتشكيله جل الله الذي خلق كل شيء. قال: الرحلة يشكر الله بقلبه على تسخيرها، يتذكر مركبه إلى الدار الآخرة. والذي اعتيد بين الناس في الركوب إلى القبور جنايز. أنت إذا ركبت سيارة كل جنازة، إذا ركبت طائرة كل جنازة، إذا ركبت على دابة كل جنازة، إذا ركبت دراجة كل جنازة. فأنت مركوب إذا مركوب، كل ما كم ركبت على هذا أنت عرضة للركوب على الثاني. لابد تركب هناك على الجنازة إلى قبرك. لا إله إلا الله. قال: وهي الجنازة، وليتذكر مركبه لدى الآخرة وهي الجنازة، فكيف يحتاط في السفر المشكوك فيه ويهمل أمر السفر المستيقن، يهمل أمر السفر المستيقن. تبلغ بالقليل من القليل، وهي الزاد للسفر الطويل، وهي الزاد للسفر الطويل. ولا تحسب بأنك سوف تبقى، فليس إلى بقاء من سبيلي. وخير الزاد تقوى الله، فاعلم مشمر وعد عن قال وقيلي. هكذا يقول: أما شراؤه ثوبي الإحرام فليتذكر الكفن، أنه سيلقى الله ملفوفا في ثياب الكفن. ثم يمر في الحج يلتف بثوب الإحرام، بعدين يلفونك في ثوب الكفن، وما يكون حظك من جميع ما تملك في الدنيا إلا الكفن هذا، وهذا اللباس الوحيد. باقي الألبسة حقك من أي نوع كانوا وتفصيله عند خياط على جنب، ما تلبس هنا الكفن هذا اللي يلحقك في القبر بعدين. لا إله إلا الله. لكن إذا معك ملبوس التقوى هنيئا لك، القبر يوم الحشر لباس التقوى، ما حد يقدر ينزعه عنك بعدين، ولا أحد يسرقه، ولا أحد يجمرك عليك، ولا أحد يتعبك عليه، لباس التقوى وتفشر به يوم القيامة، ولك الشرف والعز. ولباس التقوى ذلك خير كما قال جل جلاله. وهكذا يواصل سيدنا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى شان هذه الأسرار في الحج والخروج إليه. وماذا يتذكر الإنسان بكل عمل من أعمالي من أعمال هذا الحج، كذلك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سفرنا لطلب العلم وهو من أفضل الأعمال، وهو مما يعد أيضا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى كان يقول ابن مسعود: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد في سبيل الله فقد نقص في غاية العقل. إذا ما علم أن طلب العلم لأجل العمل به والقرب إلى الله تعالى جهاد في سبيل الله، فهو ناقص الرأي والعقل. هذا جهاد، لأنه يقوم عليه الجهاد كله الآخر، يقوم على هذا الأساس وهو العلم بما فرض وبما حرم وبما أحب سبحانه وتعالى وبما كره وبما أباح لنا جل جلاله وتعالى في علاه. قبلنا الله إياكم، حققنا بحقائق الإقبال الصادق عليه، وأقبل بوجه الكريم علينا. اللهم إنا نتوجه إليك أن ترزقنا الإخلاص لوجهك، وأن ترزقنا القرب منك في كل لحظة في كل نفس، وأن تجعل ما نقوم به من طاعاتك وعبادتك قائما على حقيقته وروحه وسره ومعناه وباطنه مقبولا عندك يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وزدنا من نوالك وجزيل إفضالك ما أنت أهله، وادفع عنا وعن الأمة الشر كله والسوء كله من حيث أحاط بعلمك، يا دافع البلايا يا كاشف الرزايا يا عالم الظواهر والخفايا يا حي يا قيوم يا بارئ البرايا، تولنا انظر إلينا ووفقنا وزدنا من فضلك ما أنت أهله. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله.
2: يا أرحم الراحمين سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون

أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

الإثم إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق